0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لخديك ناعمين يا بجانب السنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس. غني غني.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
4: مستقبلهم قرار.
3: في ثانوية المفكر العربي
4: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27.

الأكلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وعنا الحنان كله وعنا القمر بالدار ورد حكي وأشعار بس ثار.

0: سكوير اف ام بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4493.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: بابل شاي، الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية، وحيكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الأحد لنبدأ أسبوعا جديدا مليئا بالأمل والنشاط على أثير راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية، مجموعة من الفقرات بانتظاركم وجولة اجتماعية وتمس ظواهرنا اليومية وعلاقتنا في الشارع وفي البيت وأيضا في المكتب بكلمات بسيطة وقريبة للقلب. ابقوا معنا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم واهلا بكل من انضم لنا وايضا ابتدى يسمع لموجتنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وايضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل اهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدا برنامجنا لهذا الصباح بحاله الطقس المتوقعه لهذه الايام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحو واستمرار الارتفاع في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا على العموم عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ويكون غائما جزئيا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقتين الشمالية والجنوبية. أما المنطقة الوسطى فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض أقسامها، ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 45، المثنى 47، ميسان وذيقار والبصرة 48 درجة مئوية.

وأضاف أن يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا على العموم عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، حيث يكون غائما جزئيا بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد. مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أي مستمعينا شايفين إنه بعض الأصدقاء يكون بيناتهم يعني الرسائل الريل والريلزات والفيديوهات وهذه التفاصيل يعني، وهذه أيضا منتشرة اليوم بشكل كبير جدا فيما بين الأصدقاء، ويعني أكيد يعني يصلنا باليوم كثير من الفيديوهات اللي نشوفها يحاولون إياها أصدقائنا، يعني نجي على بالهم فيذكروننا بهذه الريلزات. لكن واحدة من يعني الفيديوهات اللي تم تحويلها إلي بمواقع التواصل الاجتماعي حول يعني أحد يعني مواطنين يصور شارع الوفود، يقولوا إنه هذا إنه شارع جديد وبدأ إنه يعني يتخطط ويتعدل ويترتب ويتأثث مروريا، وصار إنه يعني يفتح النفس والخطوط أكو بيضة وسودة يعني مرسومة بالمسطرة وكأنها لوحة حلوة. لكن يقول المشكلة مو بالشارع، المشكلة انه في سيستم العجيب اللي يعني يشتغل ببال بعض السائقين عندنا يعني، وتلقى انه الشارع مثلا مخطط مسارات معينة اللي تكون بيه ثلاث مسارات اكو اربعة ومختلف الخطوط، ويعني يقول انه صاحبنا ما يهمه الخط ويمشي بنص الخط مثلا او يدوس على الخط يعني، وهذا مو صحيح يعني. وكأنما جاي يذكر الناس بقواعد المرور اللي هي ممكن تكون يعني بسيطة جدا، ويعني البديهيات اللي هي يعني يفترض انه اي شخص يعني يعرفها اول ما يمسك السيارة او قبل ما يعني يعرف يسوق، انه هو لازم تكون عنده هذه الاولويات اللي هي انه ما تدوس على الخط اللي موجود، هذا يحدد المسار، هذا مو حتى انه انت يعني اذا ما تدوس عليه تخسر يعني، احنا ما داخلين بسباق يعني، ولا سكة قطار مثلا يعني انه تتحدى يعني سيارتك وانه انت لازم تمشي عليه يعني، فالناس بالتالي اللي وراك راح يحتار يعني، راح ما يدري بيك انه انت راح تروح على اليمين تروح على اليسار، شنو الموضوع شنو راح تسوي، ولما يعني ينطيك هورن مرتب حتى تنطيه مجال يعني هذا الشخص يباوع له بالمراية ما عاجبه مستغرب وكأنما يقول يا ابو هذا شبيه انا جاي امشي بسايدي يعني، لا حبيبي يعني انتبه شوي انه هذا مو سايدك، وشارع يعني الترتيب اللي بيه هو مو بس منظر، هذا امان الك ولغيرك، المسارات هي تسوت حتى كل سيارة تاخذ يعني حارتها براحتها، وايضا بالتالي يعني هذا موضوع يخص السلامة، مو حتى نجرب مهاراتنا بضبط السيارة بالسنتر على الخط. لذلك يعني دائما انه يعني هذا الشخص من قد ما طالع روحه مصور فيديو ومسوي ريلز ويعني مشتعل اللايكات وتعليقات، ويعني فشيء يعني غريب انه الناس لا زالت للان مثلا او البعض من عندهم انه ما يعرف انه هاي المسارات هي حتى تقسم، وحتى يعني مو حتى انه تتمشي على الخط يعني، حتى تخلي سياره بين المسارين وتاخذ مسارك الصحيح.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. أظهرت مراجعة بحثية أن صعود الدرج بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالوفاة أو بأمراض القلب والأوعية الدموية وبنسبة تصل إلى 39% مقارنة بعدم استخدام الدرج، ما يشير إلى أن النشاط البدني البسيط يمكن أن يحقق فوائد صحية مهمة. وأيضا بحسب الباحثين يعني يجمع صعود الدرج بين النشاط الهوائي وتقوية العضلات، الأمر الذي قد يسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والحد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب. أيضا الدراسة تذكر مستمعينا الكرام إلى أن صعود الدرج يمثل نشاطا بسيطا يمكن دمجه في الحياة اليومية سواء في المنزل أو مكان العمل أو أثناء التنقل من دون الحاجة إلى تخصيص وقت منفصل لممارسة الرياضة. أيضا تشير النتائج هذه الدراسة إلى أن إجراء تغييرات بسيطة بالعادات اليومية مثل اختيار صعود الدرج بدلا من استخدام المصاعد قد يوفر وسيلة سهلة لزيادة النشاط البدني ودعم صحة القلب والأوعية

حياكم الله مستمعينا الكرام. هذه الأغنية خامس أغنية يصدرها الفنان الكبير كاظم الساهر, وإحنا أيضا طبعا من كلمات الشاعر العراقي يحيى العلاق, وموعودين أيضا ب 18 أغنية للفنان الكبير كاظم الساهر خلال هذا الأسبوع. أعتقد يوم الخميس ممكن راح يصدر ألبوم بعنوان بلا عنوان اسم الألبوم. يعني عموما ننتظر دائما جديد القيصر, هو يمتعنا بآخر الألحان والأغاني الجميلة. مستمعينا الكرام, لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا, برنامج المجلة الصباحية, وإلى هذا الخبر, حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع التوقيع الإلكتروني يمثل ركنا أساسيا لترسيخ الموثوقية والأمان في التعاملات الحكومية, فيما كشفت عن شمول 140 نظاما وخدمة إلكترونية بمسار التحول الرقمي. وقال مدير دائرة التكنولوجيا والمعلومات في الوزارة أن الوزارة حققت إنجازا استراتيجيا جديدا في مسار التحول الرقمي الشامل باعتماد التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المرخصة أو المرخصة, وأيضا مبينا أن العقد يتضمن ثلاث خدمات رئيسية: تشكيل أو البنى التحتية للأمان الرقمي, وهو التوقيع الإلكتروني لإثبات هوية الموقعين رسميا, والختم الإلكتروني للتحقق من المصدر المؤسسي للكتب والمستندات, فضلا عن الشبكة المشفرة VPN لتأمين نقل البيانات بين المؤسسات التعليمية. وأضاف أن إدراج هذه الخدمات يمنح مستندات حماية رقمية تكشف تلقائيا أي محاولة للتعديل أو التزوير, لافتا إلى أن النظام يوفر ميزة صحة الصدور الفورية, وأيضا يختصر الإجراءات الروتينية, إذ يتيح التحقق السريع من اسم الموقع وصفته وتاريخ التوقيع بمجرد التأشير على التوقيع الرقمي. أيضا أوضح أن هذا المشروع التحول الرقمي الشامل في الوزارة يتركز على محاور, من ضمنها المحاور هو محور البنية التحتية, وأيضا شبكة الاتصالات, وأيضا محور الأنظمة والخدمات والأمن السيبراني. وتابع أن التوقيع الإلكتروني أيضا أو الرقمي ستتكامل مباشرة مع نظام المراسلات الإلكترونية الذي حول المعاملات الإدارية والمالية إلى إلكترونية بالكامل في مركز الوزارة, مشيرا إلى أن الخدمة ستدرج ضمن أنظمة إصدار التأييدات والشهادات ووثائق التخرج لتكون مصدقة إلكترونيا وقابلة للتحقق مدى الحياة, بما يعزز موثوقية التعاملات ويضع الوزارة في مقدمة المؤسسات المتبنية للمعايير الرقمية الآمنة. فعلا محتاجين إلى أن يكون هناك نهضة إلكترونية في مجال الكتب وإصدار الوثائق ويعني التأييدات وصحة الإصدار وجيب تأييد ودي تأييد وهذه التفاصيل. يعني نأمل فعلا يكون هناك يعني حل لهذا الموضوع.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء مباشرة. ننتقل إلى موضوع جديد يتحدث عن المرأة البيتوتية، تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: البيتوتية لدى المرأة طابع أم نمط حياة. قد تمضي امرأة عدة أيام داخل منزلها مستمتعة بالهدوء والتأمل دون أن تشعر بنقص في عالمها الخارجي، بينما تحتاج أخرى بعد يومين فقط إلى تغيير المكان ولو بجولة قصيرة أو كوب قهوة لتستعيد نشاطها وطاقتها. ومن هنا يبرز السؤال البسيط في شكله والعميق في مضمونه: هل البيتوتية لدى المرأة طبع أصل متجذر في الشخصية؟ أم نمط حياة يتشكل بفعل الظروف والمسؤوليات؟ تعرف البيتوتية بالميل إلى الشعور بالراحة والمتعة داخل المنزل مع حاجة أقل الخروج المتكرر، دون أن يعني ذلك الانطواء أو ضعف العلاقات، تماماً كما لا يعني حب الخروج البحث الدائم عن الترفيه، بل قد يكون وسيلة لكسر الروتين وتجديد النشاط. والواقع يؤكد أن علاقة المرأة بالمنزل تتغير عبر مراحل الحياة وتجاربها المتنوعة. فهناك من تكتشف مع تقدم العمر أن المنزل هو ملاذها المريح، خصوصاً مع انتشار التسوق الرقمي والخدمات الإلكترونية التي جعلت إنجاز الاحتياجات والتواصل الاجتماعي ممكناً بلمسة شاشة دون مغادرة البيت. وفي المقابل تجد امرأة أخرى في قيادة السيارة وتنوع العلاقات الاجتماعية مساحة يومية حرة لتجديد المعنويات والعودة إلى البيت بقدر أكبر على العطاء. أما أوقات العمل الطويلة والالتزامات المهنية فقد تجعل من البيت ساحة للاستجمام والنوم المبكر لتتقدم الراحة العائلية على الأنشطة الاجتماعية الخارجية. ويرى الاختصاصيون الاجتماعيون أن الاختلاف لا يرتبط بعامل واحد، إنما بتداخل طبيعة الشخصية مع الضغوط اليومية. فالمرأة التي تقضي ساعات طويلة في العمل المجهد ترى المنزل ملاذاً للهدوء، بينما تنظر إليه من ترتبط ساعاتها داخل الجدران برعاية الأطفال كحدود للمسؤولية، فيصبح الخروج بالنسبة إليها مساحة للتنفس وإعادة التوازن. يضاف إلى ذلك العادات التي ترسخت بعد جائحة كورونا وتطورت خدمات التوصيل المنزلي، ما جعل البقاء في البيت خياراً مريحاً وجذاباً. في النهاية ليست القضية معركة بين جدران المنزل وعالم الخروج، بل هي رحلة بحث مستمرة عما يمنح كل امرأة التوازن النفسي والراحة والسكينة. دمتم بسعادة، ونتمنى لكم يوما مفعما بالطمأنينة والراحة النفسية والسلام الداخلي.

إذن المستمعين الكرام، لم تعد المرأة البيتوتية في زماننا، هذا يعني مجرد مثلا امرأة تختار المكوث في المنزل لعدم وجود خيارات التعامل مع ضغوطات الحياة الرقمية والسريعة، بل هو صار مفهوم اليوم في واقعنا إلى أسلوب حياة واعٍ وأيضا ذكاء نفسي في التعامل مع يعني الحياة الصعبة، وفي زمن أيضا الضوضاء المستمر وملاحقة أسلوب الحياة الاستهلاكي، تعد المرأة البيتوتية رائدة في فن الاستقرار والسلام الداخلي. وأيضا يعني البيت هو يعتبر يعني بالتالي كمساحة للتعافي النفسي في ظل تسارع وتيرة العمل وازدحام المدن ومثالية شبكات التواصل الاجتماعي، تشوفها كلها مثالية طالعة وكلها يعني بطريقة أنه تشوف الحياة وردية والدنيا سعيدة والجو ربيع والدنيا حلوة ويعني وسفر ومشتريات ومطاعم، يعني تدخل على يعني مواقع التواصل الاجتماعي تشوف الدنيا وين وتقول احنا وين والعالم وين يعني، فتختلف شوية عندك بعض التفاصيل يعني بشكل عام، يعني مو بس للمرأة هذا الموضوع، ولكن يعني بالتالي يعتبر هو البيتوتية أو تجد نفسها في منزلها هو ملجأ لتجديد طاقتها وأيضا مركبا للهروب من الاحتراق النفسي. هناك أيضا إعادة تعريف الإنتاجية، فالبيتوتية اليوم يعني مو معناتها الخمول، المرأة البيتوتية المعاصرة غالبا ما تكون منتجة بشكل استثنائي من داخل مساحتها، سواء بالعمل عن بعد أو التعلم الذاتي، الإبداع أو إدارة شؤون أسرتها بوعي وعناية فائقة يعني. وفي كثير من عندهم يعني ممكن يكون هو يعني فن الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة في عالم يركز على يعني الخروج والمظاهر. بالتالي تمتلك المرأة البيتوتية قدرة عالية على الامتنان ورؤية الجمال في أبسط الأمور. تشوف مثلا فنجان قهوة ممكن أنه تصوره، أو يعني كتاب يعني، أو ممكن أنه زاوية من زوايا البيت اللي هي تحسها أنه هذه قريبة عليها، أو شغلها المنزلي المعتاد مثلا، أو بعض الأعمال اللي هي ممكن تحبها أو تقوم بها أو تسويها. فبالتالي أيضا انتقائية تكون في العلاقات، أنه ما تميل المرأة البيتوتية لاستنزاف طاقتها في التجمعات السطحية، لكن تفضل دوائر مقربة، علاقات صادقة عميقة، وهذا أيضا يخليها أنه أكثر توازنا واكتفاء بذاتها. أيضا اليوم المرأة اللي تكون بيتوتية في عصرنا الحاضر ليست عزلة عن المجتمع، بل هي أيضا سكن واكتفاء ذاتي، وهي امتلاك الخيار والمساحات والمساحة الخاصة اللي ينطلق منها الإنسان بنشاط وسلام نحو العالم متى ما أراد بشروطه الخاصة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. تشير دراسة إلى أن الإفراط في تناول رقائق البطاطس تشيبس قد يؤدي إلى مشكلات صحية مختلفة بما فيها خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتحتوي عبوة رقائق البطاطس عادة على كمية كبيرة من الملح والدهون المشبعة، والتي قد تساهم عند تناولها بشكل متكرر في ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووفقا لهذه الدراسة مستمعينا الكرام، بغض النظر عن نوع مادة الرقائق سواء كانت بطاطس أو ذرة أو خضروات، يجب تناولها باعتدال. أيضا ينتج بعض المصنعين رقائق مخبوزة أو رقائق قليلة الملح، لكن حتى هذه الخيارات لا تغني عن الخضروات والحبوب الكاملة أو غيرها من العناصر الغذائية الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن دراسة علمية أظهرت أن رقائق البطاطس مضرة بصورة خاصة للأطفال، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وذات السعرات الحرارية العالية. مع ذلك لا أيضا توصل إلى حد الشبع، لكنها ممكن تتسبب بزيادة الوزن وتؤثر سلبا على نموهم. ونشوف اليوم الأطفال مولعين بهذا الشيبس، وهذا شيبس أبو فلان، وهذا شيبس أمو فلان، وهذا مدري شنو مكتوب عليه، وهذا بي مرسيدس، وهذا بي بي أم دبليو، وهذا راح ينطيني آيفون، وهذه كلها أمور تسويقية غير صحيحة. يعني يفترض الحفاظ على الأولاد والأطفال بشكل كبير بخصوص هذا الموضوع، وما ننطيهم أيضا يعني دائما على ما هم وشن يريدون، وهذه الأشياء اللي هي ممكن تكون مضرة بصحتهم. والمدارس أيضا على الأبواب، بالتالي نشوف مثلا بعض الحوانيت في المدارس يجيبون هذه الشيبس وهذه الأنواع اللي هي ممكن تكون حتى بعض مشروبات الطاقة وغيرها، وبالتالي أيضا تكون ممكن مضرة بصحة الأطفال الإكثار منها. أيضا طريقة خزنها ممكن تكون مختلفة باتجاه الشمس أكثر الأسواق، والله نمر نشوف بعض الأسواق يخلون الشيبس برا على الرصيف على الشارع يعني، والصبح والليل وباقي برا، الأتربة علي، أبخرة السيارات علي، الشمس علي، وصاير ما أعرف يعني كتلة من التلوث يعني. بالتالي أنه أنت راح تدفع فلوس وراح تشتريها لابنك اللي أنت تريد ترضيه، يعني أنت جاي تدمره بهذه الحالة. لذلك أيضا يعني يفترض على فرق الرقابة الصحية متابعة هذا الموضوع، يعني نكون بشكل دوري على الأسواق، المحال التجارية اللي تكون موجودة اللي تعرض بضاعتها بالشمس، وإحنا شلون شمس عندنا من هاي الزينة المرتبة، فحفاظا على الصحة العامة.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء مباشرة، وفي القسم الأخير من برنامجنا وأيضا موضوعاتنا لهذا الصباح ننتقل إلى موضوع آخر. مستمعين الكرام، هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن تيك توك يكسبنا ذاكرة السمكة الذهبية. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: تيك توك يكسبنا ذاكرة السمكة الذهبية. هل شعرتم يوما بصعوبة بالغة في الانضباط أو التركيز أثناء قراءة كتاب أو إنجاز واجب دراسي أو حتى إجراء محادثة طويلة وهادئة بعد جولة تصفح قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي؟ إن المنصات الحديثة وعلى رأسها تطبيق تيك توك لا تمنحنا مجرد تسلية عابرة لتسجية الوقت، بل تعمل بخبث ودقة على إعادة برمجة عقولنا تدريجياً لتعمل وفق آلية المتعة السريعة والمكافآت الفورية التي تضعف قدرتنا على الانتباه. حتى أطلق الخبراء مازحين أن مدى انتباه الإنسان المعاصر أصبح أقصر وأسرع زوالاً من ذاكرة سمكات ذهبية. لقد انتشر مصطلح فساد الدماغ بشكل واسع جداً بين أبناء جيل زد كصفة تعبر عن حالة الإرهاق الذهني والتشتت المزمن الناجم عن التصفح المتواصل لمقاطع الفيديو القصيرة. والسر العلمي الحقيقي خلف هذا الإدمان يتجلى فيما يسميه علماء النفس والأعصاب جدول المكافآت المتغيرة، وهي الآلية النفسية ذاتها المعتمدة في تصميم ماكينات القمار، إذ تعتمد الخوارزميات الذكية على تقديم تدفق مستمر لا ينقطع من المحتوى المخصص وغير المتوقع، مما يغرق الدماغ بجملة من شحنات الدوبامين كل بضع ثواني، ويدرب العقل على السعي المستمر خلف الإثارة القادمة ورفض كل ما هو بطيء أو يتطلب تركيزا متواصلا. وتكشف الصور الإشعاعية والفحوصات الطبية الحديثة التي أجريت لأدمغة مستخدمي المحتوى القصير عن تغيرات بنيوية وعصبية مقلقة جدا في قشرة الفص الجبهي الحجاجي وفي منطقة المخيخ، حيث يتسبب التفاعل المفرط في تطوير حساسية مفرطة ومستمرة للمحفزات السريعة، مما يؤدي إلى تراجع قدرة الفص الجبهي على كبح الاندفاعات المتهورة أو مراعاة العواقب وتقييم المخاطر المستقبلية، ليصبح الدماغ مبرمجا بالكامل على تقديم الأولوية القصوى للمكافأة الفورية دون تفكير أو تخطيط مسبق. وفي تجارب علمية دقيقة اختبرت الذاكرة المستقبلية وتنفيذ المهمات لدى المشاركين، أظهرت النتائج أن التبديل المتسارع بين الفيديوهات القصيرة هو العامل الأكثر إرهاقا للذاكرة والقدرات المعرفية، إذ يعطل التبديل السريع قدرة العقل على الاحتفاظ بالفكرة الذهنية ويضعف قدرته على الالتزام بالأهداف طويلة الأمد كالدراسة للامتحانات أو الالتزام بالخطط المستقبلية المعقدة. إن حماية عقولنا وأدمغتنا من هذا الاستنزاف الرقمي الشديد تتطلب منا وقفاً واعياً للتصفح العشوائي والعمل الجاد على استعادة قدرتنا على الصبر والتركيز والتفكير العميق في تفاصيل حياتنا الواقعية. دمتم برعاية الله وحفظه جميعاً، ونتمنى لكم يوماً مفعماً بالصفاء الذهني والتركيز العالي والسلام الداخلي والنجاح.

المستمعين الكرام، يعني صار المشهد يعني مو غريب علينا، انه يعني تشوف شخص ممكن يعني في التجمعات العائلية او في المقاهي عشرات الشاشات المضيئة واصابع لا تتوقف عن التمرير السريع، واذهان ايضا تنتقل خلال دقيقة واحدة من فيديو ساخر الى فيديو خبر سياسي عاجل، ثم الى اعلان لمطعم او حادث سير محلي أو غيرها. وهذا التدفق اللانهائي لم يعد مجرد وسيلة للترفيه، بل بدأ يعيد صياغة القدرة الذهنية للمستخدم العراقي بشكل عام، مكرسا ما يعرف بذاكرة السمكة الذهبية، وهي حالة الانتباه القصير جدا والنسيان السريع للمعلومات. يعني ماكو تشوف منها تنسى منها يعني. فبالتالي أيضا هذا التشتت في الانتباه وضمور الاستيعابات، المتابع اليوم يستثقل قراءة مقال كامل أو مشاهدة تقرير تحليلي مدته دقائق. صار ما له خلق بعد يعني يقرأ مثل ما كان زمان، تجي الجريدة ويقرأ ويتصفح موضوعاته ويعني يقرأ المقالات، بعد ما باتت هاي القضية تشتغل يعني، أو يشوف تقرير مثلا معين على قنوات الوثائقية، وهذا التقرير مثلا خلينا نقول نصف ساعة أو أكثر أو أقل. فبالتالي يعني صارت شوية الرغبة تجاه الجرعات السريعة من المعلومات، هذا اللي يعني ضعف القدرة على التحليل العميق للأحداث اليومية، لأن لازم كل شيء يختصر، كل شيء يكون مختصر، ما يكون بطريقة هي يعني مثل ما تنقل الأحداث يعني. فبالتالي ينسى القضايا الاجتماعية أو الخدمية اللي تشغل يعني الشارع اليوم خلال 48 ساعة فقط بمجرد ظهور ترند جديد، يعني يضغى على الخوارزمية يغطي نسيك الـ يعني الموضوع اللي كان أو الأزمة اللي كانت في الشارع، وقدرته أيضا على المتابعة والتأثير المستمر. فبالتالي أيضا هناك سطحية في المحتوى الرقمي مستمعينا الكرام، حتى تتكيف مع الذاكرة القصيرة، فاتجه صناع المحتوى المحليون إلى اختصار الأفكار المعقدة في فيديو ما يتجاوز 30 ثانية مثلا، أو يعني هو يعني 30 ثانية في بعض الأحيان، والله مرات تشوف شيء ما تلحق تشوفه يعني ترجع تعيد يعني شنو الموضوع، ها والله حتى والله الخوارزمية حتى تجيب مشاهدات مدري شنو، يعني هذه الأمور اللي هي هم فرضت على صناع المحتوى غالبا على حساب الدقة والعمق والفائدة الحقيقية. يقول لك أنا ما أقدر أطول بالفيديو يعني، بس أطول بالفيديو ما حد يشوفه يعني يعبرني، وما يجيب مشاهدات، ما يجيب لايكات، ما ينتشر، ما يصير ترند، فما يصعد اكسبلور مدري شنو. فهذه الأمور هي خلت أنه يعني مقاطع الفيديو تكون قصيرة جدا وسريعة، وبالتالي راح تتنوع، لان انت كل شويه راح تشوف ساعه خبر سياسي عاجل طلع لك واحد يحكي يقول لك مدري شنو، ساعه تقلب يطلع لك مثلا مقطع كوميدي مدري شنو كذا، تقلب يطلع لك مثلا مطعم واعلان مطاعم واكل وهاي التفاصيل، ويعني مستمر هذا الموضوع يعني مستمر الى ما لا نهايه يعني. فتكمن الخطوره هي مو باستخدام التطبيق يعني، بل في تعويد العقل على التلقي السلبي السريع، وهذا يخلي معالجة القضايا اليومية بالمجتمع تجري بأسلوب سطحي يتلاشى أثره سريعاً.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

0: من عمق شط العرب انطلق، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا. تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا أحبتي بأفضل حال ومآل، أنتم وأحبائكم في كل مكان. حلقة جديدة إذن من برنامج مجاز ورحلة سياحة في عالم الأفكار والكتب والمعرفة، عالم العلماء من مفكرين وفلاسفة وأدباء. أهلا بكم في رحاب الكلمة، في رحاب الكلمة والفكرة عندما تمتزجان معا لتشكلان ألوانا جديدة لحياتنا فردا وجماعة. خليني أسلم على كل أصدقائي، أصدقاء مجاز في كل مكان اللي يسمعونا الآن بمختلف أمكنتهم وأوضاعهم وحالاتهم. إن شاء الله الجميع بخير، نتمنى لكم أوقات طيبة برفقة من تحبون. حلقة اليوم راح نبديها بالمسؤولية، ونسأل هل المسؤولية تختلف إذا كان الإنسان منفردا لوحده لوحده، لو المسؤولية تختلف لما تكون بين مجموعة بين جماعة. أكو ناس يقول لك أنه أكو فرق، مثلا من يكون أكو فد حادث لا سامح الله، حادث حريق، لما تكون أنت فايت وحدك من الشارع وأنت الوحيد اللي تعرف بهذا الحريق أول ما يتكون أول ما يبدي، يفرق شعورك بالمسؤولية عما يكون أنت وياك فد 15 يمشون سوية، أو تكون فد مجموعة كبيرة من البشر. أكو من يقول يفرق، رح نعرف بعد فاصل نبدأ به رحلتنا في برنامج مجاز. حياكم الله.

أحبتي لو فرضنا أكو سيارة رجال سيارته تعطلت بالشارع في عرض الطريق وفاتت من يمه سيارات، مش قادر تفوت من الشارع، طريق سريع ممكن تفوت في وقت بسيط تفوت 100 سيارة منه، 100 سائق، لكن ما يوقف ولا واحد بيهم، لأن كل واحد من هذول 100 يفترض أنه أكو غيره راح يتوقف. بالنهاية فاتوا هذول 100 كلهم وما حد وقف للزلمة المسكين. تصير هاي لو ما تصير؟ تصير. هذه قد نشوفها في صدفة، لكن هي تشير إلى ظاهرة أكثر تعقيد وأكثر خطورة، وهي آلية نفسية تعمل في الخفاء لما يكون الناس هواي في مكان، وتجعل هذول الهواي هذول الكثرة نفسهم اللي يفترض أن يكونوا هم مصدر قوة صراحة يكونون سببا للضعف والعجز الجماعي. شلون؟ أكو بيت شعر قديم: ما أكثر الأخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليلوا. هذه حقيقة مثبتة بالأرقام، علميا مثبتة، يعني إذا كان الشاعر قد قالها قبل قرون من الآن، اليوم راح نتكلم إحنا عن تأثير المتفرج، هاي الظاهرة النفسية اللي تفسر أو تفسر عفوا لماذا يموت الناس أحيانا أمام حشود كبيرة من البشر. شفنا، تذكرون حادثة عمارة في شارع الجزائر، هذا الرجل الشايب واللي هز الفيديو البصرة. لماذا تفشل المنظمات رغم كثرتها، الشركات رغم كثرة موظفيها، ولماذا المسؤولية التي لا تسمى بشكل واضح ودقيق لا تنفذ؟ في عام 1964 قتلت امرأة اسمها كيتي جينوفيرز في نيويورك، والهجوم هذا الهجوم عليها القتل استمر 30 دقيقة، والصحف أفادت لاحقا بأن 38 شاهدا رأوا ما جرى عليها من نوافذهم ولم يتصل أحد بالشرطة. طبعا هذه القضية أشعلت موجة بحثية واسعة، وانبرى عالمين أو عالما نفس، واحد اسمه بيب لاتانيه واحد اسمه جون دارلي. يا بقالوا شنو هاي؟ معقولة بشر ينقتل وكو 38 إنسان درى بي وما حد كلف روحه أن يخابر على الشرطة؟ وفي دراستهم الشهيرة هاي طلب من متطوعين ملء استمارة في غرفة، ثم بدأ دخان يتسلل من تحت الباب، باب الغرفة اللي هم بيها. النتائج التي ظهرت لهذه التجربة حقيقة كانت مقلقة. ليش؟ لأن حين كان الشخص يجلس بمفرده في الغرفة أبلغ نحو 75% منهم عن الدخان رأسا، وحدة قاعد بس شاف الدخان بلغ مباشرة: يا بترى دخان احترقنا. بينما لما كان الشخص قاعد مع مجموعة 10% من هؤلاء بلغوا، يعني انخفضت بشكل كبير. نفس الخطر نفس الغرفة، لكن وجود الآخرين بدل أن يشجع الآخرين على التصرف لأنهم قوة وكثرة حجم التصرف. ليش؟ لأنك شعور خفي، مدام جماعة شي يقول خلي فلان، هسه ما فلان موجود، هسه ليش ما فلان يبلغ، ليش ما فلان يتصرف إلا أنا. هاي آلية نفسية محددة، كل شخص نظر إلى حوله فرأى الكل هادئين ويترقبون فهو هدأ من كيفه، كل واحد أكو عنده وهم أنه فلان راح يتصرف، أو إذا شافهم كلهم هادئين فإذا ماكو شيء يدعو للخطورة حتى نتصرف.

لاتاني ودارلي حددا أحبتي حددا آليتين رئيسيتين وراء ما سمي بتأثير المتفرج. الأولى الجهل التعددي. شنو يعني؟ يعني حين يقلد كل شخص هدوء الآخرين يتشكل وهم جماعي بأن الوضع طبيعي وكل فرد يبدو هادئ من الخارج بينما هو في الداخل قلق، لكنه يكبح ردة فعله لأنه يظن أن الآخرين لا يرون الحالة أو الظاهرة خطرا. هذا النظرية. خلنا نضرب مثل. شونه؟ قاعدين في اجتماع عمل، يطرح المدير فكرة، الفكرة بها خطأ واضح، كل موظف يرى الخطأ لكن ولا واحد بهم يتكلم، كل واحد يشوف صمت الآخرين ويقول ما دام فلان ساكت جاء روح أنا واحد يحكي يجوز حصل لي توبيخ كلمة مو حلوة، أو كل الآخرين ساكتين فربما اكتشافي أنا للخلل والخطأ عند المدير هذا اكتشاف خاطئ فأصمت لأن كل ساكت، بالتالي ماذا؟ يمر القرار الخاطئ بإجماع الموجودين وهذا الإجماع لم يكن حقيقيا بالمرة أحبتي. هذا الخاصية الأولى. الخاصية الثانية وهي خاصية مهمة جدا اسمها تشتت المسؤولية، يعني كلما زاد عدد الحاضرين تقلصت حصة كل فرد من الشعور بأنه مسؤول عن الحادثة. تذكرون من قلنا أنت فتت من مكان وشفته يحترق، إذا وحدك فايت من هالمكان فمية بالمية المسؤولية تقع عليك، لكن إذا وياك واحد كذا يصير المسؤولية تنخفض للنصف، 50% يصير عليك المسؤولية. أكو شخص آخر ممكن راح يبلغ، مو دوري مو شغلي شعلية، مو صح؟ بناية يتعطل بها المصعد، شكل عندنا بالدوار مصاعد تتعطل، كل موظف كل ساكن بالعمارة يقول والله ما أنا ما أبلغ، يجوز حج فلان، يجوز جوارينا، يجوز أم نسرين، يجوز أبو قاسم يبلغ، وبالتالي يفوت في الأسبوع واحد يعتمد على الثاني. أنا أذكر حديث الآن حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وآله، إنما الناس كالإبل الماءة لا تكاد تجد فيها راحلة. إيش قد الناس من تشوفهم ها؟ الصفات الكاملة نادرة بين الناس، ماكو يعني قليلة الشخص الذي يتصدى للمسؤولية. هذا الحديث أنا ممكن أسحب أنه يصف بدقة مذهلة ما أثبته أو ما تكلم به علم النفس بعد 14 قرن، أنه كل مجموعة من يعول عليه فعلا باللحظات الحرجة نادر، لأن الناس حقيقة الكثرة تخلق وهم أن المسؤولية موزعة علينا كنا، فبالتالي تتبخر في الهواء. أحبتي احنا نعرف الراحلة من الإبل، الراحلة هي التي تتحمل أثقال أو تتحمل أثقل الأحمال وتسير في أصعب التضاريس تسمى راحلة. إذن الراحلة من البشر يقصد الرسول من يعول عليه ومن يساعد الناس، من يعني يقدم حين يتأخر الآخرين. السؤال اللي ممكن أن نطرح أخواني أنه هل نبني مؤسساتنا على وجود الشخص المسؤول هذا الراحل اللي قصد الرسول صلى الله عليه وآله، أم نبنيها على غياب هذه الشخصية المسؤولة؟ يعني الأنظمة الناجحة تفترض الغياب وتصمم بناء عليه، يعني أنا ما أروح أحط لي قسم بس اثنين يشتغلون، شعبة بيها بس واحد يشتغل والبقية كلها قاعدين يضربون فلافل وشاي وكعك ابو سمسم. لا، احنا لازم نبني، يعني واحده من اخطر مظاهر تاثير المتفرج هي في الشركات وفي المؤسسات وفي الدوائر.

0: لأن تأثير المتفرج أصدقائي لا يقتصر على المواقف الطارئة، هو يسكن في كل مكان، يسكن في الغرف المغلقة، في البيوت، في الاجتماعات، في الدوائر. كل مشروع بدون مسؤول محدد بالاسم هذا مشروع في خطر. كل مهمة موزعة على الشعبة كلها هاي المهمة لن تنجز، ما حد راح يسويها. وأقدر أقول أيضا كل قرار يتخذ بالإجماع دون أن يتحمله فرد بعينه أو يتحمله كل الأفراد سوية هذا قرار قابل أنه يتم التنصل منه لاحقا. حتى هاي فكرة الإجماع فكرة ملتبسة، الإجماع مال البرلمان وغيره والوزراء، لأن المسؤولية تطشر على الكل فضيع. تلاحظون شلون؟ المؤسسات الأكثر كفاءة بالعالم تعرف هالشي، تعرف هالشي زين، لذلك تسمي الأشياء، تحدد الأشياء، توثق الأشياء، يقولوا لك بالاسم أنت مسؤول عن هذا المغذي بالكهرباء، أنت المسؤول عن هذا المغذي بالطب، أنت المسؤول عن هذا المريض، أنت المسؤول عن إنارة هذا الشارع. مو الفريق كله مسؤول. بالطائرات كل عضو في طاقم الكابينة يعرف مخرجه بالضبط، وكل مضيف يعرف القسم اللي يشرف عليه، لأن أكو تجارب مؤلمة مرت بعالم الطائرات أثبتت أنه الكوارث تتسلل عبر هاي الفجوات اللي تصير بين اللي الناس اللي يشوف المشكلة واللي يفرض أنه الآخر راح يتصرف. يعني إذا نعود مع أكثر الأخوان حين تعدهم زين، الحقيقة الحضور الجماعي أصدقاء هواي هذا ما يعني الدعم الجماعي، وهذا الخلط خلط يصير دائما بين الكثرة وبين فكرة النصرة أو العزوة، وهي واحد من أكثر الأوهام المكلفة اجتماعيا. الشخص اللي يعتمد والله يقول لك أصدقائي هواي، لحظة الأزمة يكتشف في الغالب أنه الكثرة هاي وهم، لأن تأثير المتفرج هذا اللي تكلمنا به يعمل في العلاقات الشخصية أيضا. كل صديق يفترض أنه صديق آخر راح يتصل وراح يوقف وياه يقول لك حبايب هواي شعلينه، وكل أخ يظن أنه أخاه الآخر قد زار أخيه، فما حد يتصل ولا حد يزور. فلان موجود، فلان يراعيهم، فلان موجود، فلان يمر عليهم. طيب خلينا نعرف شلون نكسر، شلون نواجه ونكسر تأثير المتفرج، شلون نقضي على فكرة المسؤولية الموزعة على الكل التي لا يقوم بها أحد. نسمع هذا التقرير اللي يبدي بكيف نكسر تأثير المتفرج.
1: كيف نكسر ظاهرة تأثير المتفرج والتشتت المسؤولية؟ العلم لا يكتفي بتشخيص المشكلة، يقدم حلاً واضحاً ومثبتاً، إنها التسمية المباشرة. حين واصل لتنا ودارلي تجاربهما وجدا أن تأثير المتفرج يتلاشى تقريباً حين يشار إلى شخص بعينه. أنت الرجل بالقميص الأزرق، اتصل بالإسعاف. هذه الجملة تكسر الغموض وتنهي تشتت المسؤولية فوراً. لو فرضنا أن شخصاً سقط في الشارع، لو صرخت ساعدوا، فإن احتمال أن يتحرك أحد منخفض. لكنك لو نظرت مباشرة إلى شخص واحد وقلت أنت ساعدني في رفعه، سيتحرك في الغالب فوراً. التسمية تحول المتفرج إلى مشارك. وعلى مستوى المؤسسات، الفرق بين على الجميع متابعة هذا الملف وبين محمد أو زيد مسؤول عن هذا الملف وسيقدم تقريراً الخميس هو الفرق بين ملف يموت في الأدراج وملف ينجز. في العراق يعمل تأثير المتفرج على مستويين متداخلين. على المستوى الفردي الناس طيبون يريدون المساعدة، لكن في غياب التسمية الواضحة للمسؤولية الكثرة تخدر. أكيد أحد ثاني رح يتصل، مو شغلتي أنا، اللي يعرفهم يساعدهم. هذا ما نردده بدون تركيز ونتنصل بارتياح عن المسؤولية. وعلى مستوى المؤسسة، الغموض في توزيع المسؤوليات مشكلة بنيوية. المناصب كثيرة والمهام ضبابية والمحاسبة غائبة، وحين يفشل شيء لا أحد مسؤول بالاسم، لأن الجميع كانوا مسؤولين، وهذا يعني أن لا أحد كان كذلك. الفساد نفسه يعيش في هذا الفراغ في المنطقة الرمادية بين مسؤولية هذا ومسؤولية ذاك، وكل إصلاح حقيقي يبدأ من سؤال واحد: من المسؤول عن هذا بالاسم؟
0: إذن كخلاصة أصدقائي، الحل أن نصمم المواقف، نصمم المسؤوليات بطريقة تلغي الغموض بين الناس، مثل ما اتفقنا أنه نسمي، أنه نحدد، أنه يعرف كل شخص مسؤوليته بالضبط التي تقع على عاتقه لا على عاتق الجميع، لأنه مسؤولية الجميع في كل مكان وكل زمان تتحول بالنهاية إلى مسؤولية لا أحد عندما لا تحدد المسؤوليات. نرجع ونقول بالختام، الكثرة هذا وهم. ما دام تقدر تتصرف وتحل المشكلة اللي قدامك، تحرك لها وحلها.

حياكم الله أصدقائي من جديد في مجاز معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هي إذاعة راديو تايمز سكوير. أكو واحد بينا يعرف منه مستشار ألمانيا الحالي؟ معظم الناس حول العالم لا يعرفون اسم مستشار ألمانيا، لكن ألمانيا تعمل، اقتصادها من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤسساتها راسخة، قطاراتها توصل بمواعيدها، سياراتها من أفخم السيارات بالسمعة، خدماتها لا تتوقف حينما يتغير حكم أو نظام. بالمقابل هواي من الدول اللي يعرف الجميع أسماء ملوكها ورؤسائها وزعمائها تتعطل تماما وتصير فوضى حين يغيب هذا القائد أو هذا الدكتاتور أو هذا الزعيم، تنهار حين يرحل، تلقاها تعيد بناء نفسها من جديد مع كل وجه جديد. واقع العراق احنا ما ان ياتي رئيس وزراء حتى كثير من الاشياء يعيدها من جدة وجديد، وزير يعيد شغل من جدة وجديد ويعوف الشغل مع الوزير السابق. هاي المقارنة هي نتيجة سؤال جوهري، انه احنا ماذا نبني اولا؟ هل نبني الانسان ام نبني النظام؟ هل نحرص على ان نجد بطل ام نبني المؤسسة والدائرة والشركة الرصينة؟ ندور زعماء الزعيم الملهم الضرورة أم ندور الإجراء الصامت اللي يعمل حتى حين لا يراه أحد، سلوك السليم، السلوك النزيه؟ لو نجي ناخذ واحد مثل هتلر، ألمانيا الحديثة ما بنت دستورها ومؤسساتها من فراغ، هي بنتها من حالة عميقة بالندم. أكو كتاب اسمه لماذا يفعل الألمان على نحو أفضل، أو لماذا يفعل الألمان ذلك على نحو أفضل، أعتقد هيك مؤلفة كامفنر، جون كامفنر. أيه. هذا يخصص الكتاب لكي يرصد شيء لافت، أن الألمان لديهم حساسية مفرطة تجاه فكرة تعظيم الفرد، وهاي الحساسية هي قرار سياسي واجتماعي واعي بني على خبرة مرة، وخبرة مرة جدا. لما تنطي إنسان سلطة غير مقيدة، حتى لو كان هذا موهوب ملهم مقنع، يصير كل الكيان، كل الدولة رهينة لمزاجه، رهينة لأخطائه، رهينة لإخباله. يعني هتلر ما اختطف ألمانيا بالقوة وحدها، هو اختطفها لأن المؤسسات كان يجب أن تقوم بإيقافه، لكنها كانت ضعيفة. الشعب كان لازم يرفض هتلر، لكن الشعب كان يبحث عن منقذ. تلاحظون شلون كل الدكتاتوريات هالشكل؟ شنو اللي صار؟ دفع العالم كل الثمن، بس الحرب العالمية الثانية 80 مليون، يقال 80 مليون ضحية بين قتيل وبين جريح. فبالتالي انت لما تنطي موظف واحد، تنطي موظف واحد بشركتك، بدائرتك، بأي مكان يعجبك، تنطي سلطة مطلقة على قرار مصيري بلا رقابة بلا توثيق بلا إجراءات، أنت حقيقة تراهن بالشركة كلها، تراهن بالمحافظة كلها، تراهن بالوزارة كلها، بسبب أنت ما تعرف سلامة أحكامه في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل موقف. تالي الرهانات على البشر إخواني مهما كانت موهبتهم هي رهانات خطيرة.

زين ما دام احنا حكينا عن المانيا، ما سألنا نفسنا ليش المانيا يسمون الرئيس مالتهم المستشار؟ رئيس الحكومة في المانيا يسمى المستشار، ما يسمى الرئيس، ما يسمى القائد، ما يسمى الزعيم، ما يسمى الملك، ما يسمى المعالي، دولة رئيس الوزراء، فخامة الرئيس الجمهورية. المستشار بمعناه الحرفي هو من يشير، هو من يقترح، صحيح؟ وهذا الاختيار اللغوي الدقيق في ألمانيا هو اختيار حقيقة تعبيره أنا أشوفه عن فلسفة كاملة، إنه الدولة لا تحتاج قائد، تحتاج مدبر مستشار يدبر منظومتها بشكل كفو. يعني لو نرجع لهذا كامفنر، هذا يلاحظ في كتابه أنه من يقود ألمانيا يقاس نجاحه بقدرة النظام على العمل بسلاسة. الزعيم هناك لا يقاس بالكاريزما وبالخطب وبالصور وبالأغاني اللي تصير عليه، تقاس بالرؤية الفذة مالته. وهذا بالضبط اللي يخليه في الغالب غير معروف على المستوى العالمي، لأن الشيء هذا اللي يثير الإعجاب في ألمانيا هو النظام نفسه، مو الرئيس، مو الوزير، مو القائد. لو نضرب مثل، في كثير من المؤسسات العربية المدير الجيد هو اللي يحل المشاكل، مو صحيح؟ يعني اللي مثلا من تصير مشكلة يتصل بالجهة الفلانية ويسرع الإجراءات ويزيل العقبات بمعرفته الشخصية، يقولون هذا خش سبع عنده علاقات، واصل مدبر أموره ويا المدير العام، عنده علاقات ويا الوزير، وهذا يسمونه كفاءة. لكن بالحقيقة أنا أشوف هذا برهان على غياب النظام، لأن النظام الحقيقي ما يحتاج معارف حتى يشتغل، مو صح؟ هي سياقات، سواء علي محمود أو مصطفى أو سين أو صاد. ومن أكثر الأشياء اللي رصدها كامفنر، هذا من أكثر الأشياء إثارة، أنه توزيع المتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية والاقتصادية في ألمانيا يأتي بشكل متساوي، ما كلها مركزية. احنا كل الوزارات ببغداد والمصانع ببغداد والشركات القوية ببغداد والحفلات من تجي تصير ببغداد، بينما في ألمانيا فرانكفورت تعتبر عاصمة المال، ميونخ معروفة عاصمة التكنولوجيا في ألمانيا، وأيضا نقدر نعتبر عاصمة الصناعة، بينما التجارة هامبورغ معروفة خاصة التجارة البحرية، برلين حاطيها للسياسة وحاطيها للثقافة. وأرجع وأقول هذا التوزيع أخواني مو توزيع لوجستي، هذا أيضا توزيع بفلسفة، لأن يردون يقولون أو يردون يفرضون أن النجاح عليه أن لا يتركز في بقعة واحدة في البلاد، عليه أن لا يتركز في أيدي قلة من البلاد. القوة المتوزعة أصلب من القوة المركزة أخواني. الشجرة اللي تنمو جذورها في اتجاهات كثيرة تصمد أكثر قلة الماء والعواصف والملوح، أكثر من اللي تنمو وجذورها موجودة في اتجاه واحد في مكان واحد ضيق ومحدود، صح لو لا؟

0: ولهذا أحبتي إحنا نقول إنه الدولة اللي تخلي كل ثرواتها في عاصمتها وكل قراراتها في يد المركز، هاي تخلق نوع من الهشاشة غير الواضحة وغير المرئية. ليش؟ لأنه لما يصاب المركز راح ينهار كل البناء. ولهذا شفت بالعراق لما صارت المشكلة مع 2003 وسقطت الدولة في بغداد، انهارت المؤسسات وقضينا فترة طويلة جدا حتى نعيد الأوضاع وتستقر وتأخذ استقرار نسبي معين وترجع تتخربط. هاي هشاشة. أما لما يكون النظام موزع يستمر حتى حين يتعطل جزء من يمه. ولهذا احنا دائما احنا هناك كثقافة كفكر دائما ندعو ان لا يكون هناك مركزية، نطي للمحافظات انه بغداد العاصمة عليها ان تعطي للمحافظات استقلالية فيدرالية حقيقية نص عليها الدستور، حتى تقدر المحافظات تنهض بنفسها وبواقعها ولا تعتمد على أعطيات العاصمة. هسه احنا للأسف محافظة وغنية وفي كثير من الأشياء، والله ننتظر بغداد، والله بعد مجلس الوزراء ما صادق على مدى شنو، والله الموازنة شنو صار هسه على مشروع الفاو الكبير والمحطة الحرارية، مسألة المي ومي البحر سكتنا عليها. ليش؟ لأن كثير من الأشياء والقرارات وش قالت بغداد وش حجت بغداد وش حجت الموازنة وش قررت يعني هذا حقيقة فتشي مؤلم وفتشي مضحك أيضا. يعني الفلوس جاي تطلع من أراضي البصرة ويدفع ثمنها البصريون من أعمارهم ومن صحتهم ومن حالتهم النفسية الصعبة وهم يواجهون هذه الأمراض. كلكم تعرفون الوضع، ما حاجة نحكي. والديوانية نفس الشيء والسماوة نفس الشيء والعمارة نفس الشيء، ويرجع يقول لك والله بغداد، والله الموازنة، والله مجلس الوزراء، والله الاتحادية. يا اتحادية يا بطيخ، عاد احنا عليه ما نسوي، صار ما صار، ودفع العراق ما دفعه من اجل التخلص من النظام الدكتاتوري. وحتى ما نطلع هواية من الموضوع، نرجع الى مسألة الادارة ومسألة عدم تركيز الشغل بالشركات بايد شخص واحد. من اذكى الادوات الادارية اللي تستخدمها المؤسسات الناضجة هي اجبار المسؤولين على اخذ اجازات كاملة وقطع التواصل بينهم وبين العمل خلال الإجازات بشكل عام. هذا يعتبروه اختبار. الاختبار الحقيقي لأي مؤسسة هو أدائها لما يغيب عنصر مؤثر بيها، بحيث تقدر تتعافى وتقدر تمشي الشغل. مغابة ست فلان بعد توقف وتعال لنا باكر، والموظف هاي دائما إلى الآن، أنا اليوم الخميس في إحدى الدوائر، والله الموظف رايح للمصرف ساعتين ثلاثة تنتظر أنت، يجي بآخر ربع ساعة الأفندي وما له خلق، طبعا حارة برا. هاي مشكلة. يعني معقولة شعبة كاملة ما يقدرون يغطون شغل شخص واحد؟ خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه القضية، مسألة اختصار الصلاحيات في إنسان واحد وتركيز المسؤوليات على شخص واحد، بحيث ممكن أن تتحول إلى نزعة شريرة وفاسدة تسيء إلى العمل وتأخذ المؤسسة أو المجتمع أو الأسرة أو الفرد إلى الدمار.
1: بعد أن ورط الزعيم النازي أدولف هتلر أمة كاملة في حروب راح ضحيتها نحو 80 مليون إنسان، صار لدى الألمان حساسية مفرطة تجاه فكرة تعظيم الفرد. ففي كتابه الرائع لماذا يفعل الألمان ذلك على نحو أفضل، يرى المؤلف جون كامبيفنر أن أحد أسرار استقرار ألمانيا الحديثة أن دستورها ومؤسساتها صممت بحيث لا يستطيع أي عبقري أو منقذ أو زعيم ملهم اختطاف الدولة مرة أخرى كما حدث في الماضي. ولو أجريت استفتاء عالميا فربما عاجز كثيرون عن تسمية مستشار ألمانيا، لكنهم يعرفون جودة صناعتها وقوة اقتصادها واستقرار مؤسساتها. المفارقة أن من يقود ألمانيا يحمل لقب المستشار وليس الرئيس كما جرى العرف، إذ يوحي اللقب بالمشورة أكثر مما يوحي بالزعامة. هناك يقاس نجاح الدولة بمقدرة النظام على العمل بكفاءة مهما تغيرت الوجوه، ولهذا نشأت ثقافة تقدس الإجراءات أكثر من الأشخاص وتفضل القواعد على الارتجال، ويتوجس الألمان خيفة من اللعب بالثوابت والقواعد العامة لأنها قد تهدد وجودهم مجدداً حتى إعادة بناء ألمانيا بعد الحرب. لم تنتظر بطلاً ينهض بها، بل بدأت بإعادة بناء المؤسسات قبل الأفراد. المؤلف يلفتنا إلى مسألة توزيع المتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية بين الولايات بدلاً من تركيزها في العاصمة، الأمر الذي يعكس فلسفة عميقة مفادها أن النجاح لا ينبغي أن يكون في بقعة جغرافية واحدة ولا محصوراً في أفراد بعينهم، فالغاية بناء بيئة تسمح للجميع بالنجاح. والأمر لا يخص البلدان بل يمتد إلى الشركات والمؤسسات، فحين تصبح الملفات كلها في ذهن موظف واحد أو تتوقف القرارات على مدير بعينه، هنا تصبح المؤسسة رهينة لعبقرية فرد. لذلك نلاحظ كيف تلزم جهات كثيرة موظفيها بإجازاتهم السنوية، ليس للراحة فحسب بل لاختبار قدرة العمل على الاستمرار في غيابهم واكتشاف المعارف والإجراءات التي احتكرها أفراد من دون غيرهم. وتلجأ بعض الشركات لقطع البريد الألكتروني عن المسؤول أثناء إجازته عمداً لترى هل تعمل المنظومة بسلاسة أم ما زالت تعتمد على فرد أكثر من النظام.
0: الفيلسوف الفرنسي مونتسيكيو في كتاب روح الشرائع أو روح القوانين اللي صدر عام 1748 حقيقة بنى فلسفة سياسية كاملة تقريبا على فكرة واحدة، أنه الإنسان فاسد بطبعه، وهنا فاسد مو بالمعنى الأخلاقي، فاسد بمعنى أنه أي إنسان يمنح سلطة مطلقة سيسيء استخدامها في نهاية المطاف، لأن هاي طبيعة السلطة، السلطة غير المقيدة مفسدة للروح البشرية، ماكو أحد يقدر يقاوم إغراءها. شنو الحل عند مونتسيكيو؟ الحل حقيقة هو تصميم نظام يجعل إساءة استخدام السلطات مستحيلا أو مكلفا، مكلفا عليه من حتى على الإنسان المستقيم، بما فيها الفصل بين السلطات اللي يعني تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة، التشريعية، التنفيذية، القضائية، وهذا حقيقة هي حماية للجميع، حماية للمجتمع وحماية للنظام. أيضا علم السياسة يحذر من ظاهرة القيادة المركزية، يعني فكرة القائد الملهم اللي تحرك الكلمة ما تتحرك جماهير واسعة وتوقف قرار مؤسسات ومجتمع كامل تتوقف خيره وشره على إشارة من يمه، هاي الكاريزما نعم مفيدة في بداية التحولات الكبرى لأنها تحرك وتلهم، لكنها خطيرة جدا حينما تصبح بديلا عن الدولة وعن النظام. يعني ماكس فيبر لما سوى نظرية السلطة الكاريزمية، هو لاحظ أنه هذا النوع من السلطة هش بطبيعته، يعني ممكن أن يستمر بحياة الزعيم، لما يموت أو يغادر تنهار ما حوله، لأنه لم يبني هذه التأثير إلا على نفسه. والقائد الحقيقي عند هذا المفكر فيبر هو من يبني منظومة تستمر بعد غيابه، هذا المهم. يعني مؤسسة تعليمية بناها رجل، أسسها رجل استثنائي مثلا، ولما يرحل تنهار. يا ما دور نشر عندنا ترتبط بأشخاص، مؤسسة دار الجمل، إذا صار شيء على خالد المعالي حقيقة ما تستمر المؤسسة، لأن هي مرتبطة به، مو لأن اللي وراء قد يكونون أضعف بالضرورة، بس لأن هي المؤسسة بناها حوله، هو علاقة، هو الوحيد اللي يعرف العلاقات، الوحيد اللي يتعامل مع المصارف، الوحيد اللي يعرف تليفونات المؤلفين، ماكو مؤسسة تعمل بدونه يعني. وهاي في كله طبعا، وعلى فكرة المشاريع العربية دائما هالشكل، دائما ترتبط بشخص يبني مجد ويبني إمبراطورية، شركة، مؤسسة، قناة إعلامية، صحيفة، لكنها تنتهي بنهايته، لأن هو ماسك كل الخيوط بيده. المهم أصدقائي أحبتي، الوقت أدركنا، أكتفي بهذا القدر. أتمنى أكون قد وفقت وأن قدمت شيء مفيد استمتعت به واستفادت منه، ممكن تطبقونه بحياتكم اليومية. اليوم جبنا حشد من المفكرين والفلاسفة حتى يتكلمون بأشياء واقعية تمس كل واحد بينا بمختلف مكاناته، الإنسان اللي مسؤول عن أسرة والإنسان اللي مسؤول عن محافظة ودولة ووزارة، وممكن أن يأثر بحياة الناس. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
1: تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني، ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب، فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك، فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة إيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار، نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينغ إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينغ يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة. ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالا لشرح ما يجري. معلم يدرب طالبا على البرمجة. يأتي الطالب سائلا المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة، وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلا بعد إدراكه أن خطأ ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكونوا سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها؟ قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة، بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية، من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: اللاءات الثلاث. البصرة تحسم قرار السلاح وتمنع صراعات الجوار. تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة، العاصمة الاقتصادية والخاصرة الحدودية الأهم جنوبي العراق، إذ هناك تداخل جغرافي مع الملفات الإقليمية المحتدمة. تشترك البصرة في حدود برية وبحرية تمتد لمئات الكيلومترات مع ثلاث دول هي إيران، الكويت والسعودية، فضلاً عن إطلالتها الوحيدة على الخليج، ما يجعلها المصد الأول لأي ارتدادات أمنية. تأتي هذه الأهمية في وقت تبذل فيه بغداد جهوداً مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز أمن الحدود. تشير البيانات الرسمية لإحصاءات وزارة الداخلية إلى نشر أكثر من 15,000 عنصر أمني وتأمين ما يتجاوز 1400 كيلومتر من الشريط الحدودي مع دول الجوار بتقنيات الكاميرات الحرارية والمنع السلكي. في هذا السياق جاءت توجهات القائد العام للقوات المسلحة الحازمة عبر اللاءات الثلاث: لا تحرك مسلحا خارج إطار الدولة، ولا نشاط أمنيا من دون علم السلطات، ولا استخدام للأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. وفي تفاصيل التفاهمات الأمنية والإجراءات الميدانية في المحافظة، يتحدث محافظ البصرة أسعد العيداني موضحا طبيعة التنسيق العالي لمنع أي اعتداء ينطلق من أراضي المحافظة.
1: أولا لم تنطلق هجمات من البصرة، وتنسيقنا عالي مع كل قواتنا الأمنية بانتشارها، أنه ولن نسمح انطلاق أي هجم من البصرة، يعني من العراق بصورة عامة. السيد رئيس مجلس وزراء القائد العام قوات مسلحة يمكن أعلن صراحة أن العراق أرض لا تسمح لا أرضا ولا شعبا ولا حكومة الاعتداء على أي من جيرانه جميعا، وتحديدا في محافظة البصرة باعتبار أنه هي المحافظة الأكثر حدودا مع دول الجوار. يعني عندنا حدود مع الكويت، مع المملكة العربية السعودية، ومع الجمهورية الإسلامية، وأيضا البحر اللي مفتوح. لن نسمح بالاعتداء على دول الجوار من أرضنا. قواتنا انتشرت بصورة وتنسيقنا عالي، يعني يمكن لاحظت أنه كان عندنا لقاء مع معالي وزير الداخلية الكويتي، وقواتنا الأمنية وجهت من قبل القائد العام، تعرف الجيش يوجه من قبل القائد العام القوات المسلحة، وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا وبالتحديد من أرض البصرة.
0: وعلى مستوى القراءات الاستراتيجية والسياسية للواقع الإقليمي وضبط السلاح المنفلت، يقدم مستشار رئيس الجمهورية الشيخ مزاحم التميمي تحليلاً لطبيعة المخاوف الخليجية السابقة والمسار الحالي لتجاوزها.
2: هناك عتب ربما من أخوتنا في دول الخليج لحصول بعض الاعتداءات التي طالت أهداف داخل السعودية أو مناطق أخرى، دولة الإمارات أو الكويت، من أراضي عراقية، وهذه كلها تداعيات الحرب ضد إيران. وهناك تفاهم ربما من موقف الحكومة السابقة واللاحقة من هذا الأمر. هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، ونأمل أن تتطور الأمور نحو الأفضل بعد وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنتيجة إحنا إن شاء الله من جانب العراق عليه أن يسعى، وعلى إيران أعتقد ودول الخليج مجتمعة، أن تسعى لتجاوز ما حصل. نحن نقطن هذه المنطقة، علينا نعمل ما في وسعنا من أجل أن نعيش بسلام وأمن، وبالتالي إحنا مصالح لدينا مصالح مشتركة. الضرر بأي دولة من الدول يعني سيشترك الجميع بهذا الضرر. ليس فقط الحكومة وإنما حتى أولئك المعنيين بهذا السلاح يبدو أنهم جادون في هذا المسعى، وأعتقد أنه هذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمنا وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة، هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق يشكل خطرا على الجيران أيا كان هؤلاء الجيران.
0: أما ميدانيا وحول الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع القطاعات العسكرية والشركات الأمنية العاملة في البصرة، يوضح رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي طبيعة الخطوات المتخذة.
3: بعد أن صدرت التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، ركزنا على موضوع عدم السماح لأي جهة أو أي ممارسة أمنية خارج سلطة القانون وبدون علم الدولة، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وأيضا المحلية، الحكومة المحلية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة. قائد العام للقوات المسلحة أصدر تعليمات أمنية لكل قيادات العمليات مو بس بالبصرة، وكل أقسام الأمن اللي تابعة لوزارة الدفاع وكل القطاعات اللي هي قطاعات الجيش أصدر تعليمات وقرارات حازمة بعدم تمكين أي جهة خارجية أو جهة لا تخضع لسلطة الدولة من استخدام الأراضي للاعتداء أو العدوان على دول الجوار. لذلك هذا الموضوع يعني محل تدقيق ورقابة شديدة من قبل قيادة العمليات في البصرة وأيضا من قبل الجهات الرقابية في الحكومة المحلية في محافظة البصرة. الشركات الأمنية يعني قبل أن تصدر هذه التعليمات ومنذ فترة طويلة دائما مؤمنة، وهناك انتشار القطاعات الأمنية قريب على هذه المواقع للشركات الأمنية، ودائما القطاعات الأمنية تتواصل مع الشركات والخبراء والعمال الأجانب، ودائما تجد خطة وخطة بديلة في حالة حدوث أي حوادث في هذه الشركات الأمنية.
0: تقف البصرة اليوم عند مفترق طرق حاسم، فبين موقعها الجغرافي الحساس والالتزامات الدولية لبغداد، تشكل اللاءات الثلاث خريطة طريق أمنية تهدف إلى تثبيت أركان الدولة وتأمين الحدود وإغلاق الثغرات أمام أي محاولات لجر العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يتضمن هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا، بدأت الآية الكريمة قالت الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر ما هي والفواحش ما هي؟ حقيقة احنا الذنب عدنا الى لحاظين، يعني مرة نلحظ الذنب بالقياس الى بعضه، يعني نقيس ذنب الى ذنب، مثلا افرض قتل النفس المحترمة بالقياس الى السرقة، طبعا القتل بالقياس الى السرقة يعتبر جرم عظيم، السرقة اهون من عنده. ومرة لا والله نقيس الذنب بالقياس الى العابد بالنسبة الى الله عز وجل، يعني انا شنو حجمي، انا شنو قيمتي حتى اضع نفسي مقابل الباري عز وجل فاعصيه واقابل اوامره بالعصيان ولا اطيعه. بطبيعة الحال باللحاظ الثاني، يعني اذا اردنا ان نقيس الذنوب بقياس العبد الى الله، لا ما من شك كل ذنب من الذنوب يعتبر كبيرة. شايف؟ ليش؟ لانه انا مثلا انا فد ذرة تائهة بالكون، شنو قيمتي؟ يعني فد جزء من مخلوقات الله عز وجل، فد شيء بسيط الله تبارك وتعالى خالقه، كيان حقير اسم الانسان، هو انما كان عظيم عظيم بعقله، والواقع العصيان ما يجي من العقل. شوي تفت لي هالنقطة. انسانية الانسان اذا استندت الى العقل امن من عندها، اما اذا استندت الى الغرائز هنا تقع المشاكل. هو الانسان انما يقع بالمشاكل اذا اصبح يتصرف تصرف غرائزي، اما اذا تصرف تصرف عقلي لا تقدر ترتاح الى تطمئن من عندك، لان العقل ما عبد به الرحمن. التصرف الغرائزي هو اللي يلب الانسان بالمشاكل. فانا لما اعصي الله عز وجل ما جاي اعصي بعقلي، اعصي بغريزتي. الغريزة يعني الجانب الحيواني بالانسان. ارجوك، هو الانسان كله، كيانه كله، شنو قيمته بالنسبة الى الله؟ فاذا جعل من نفسه طرف وصار يقابل الله بالمعصية، الله عز وجل يقابله بالعطاء، يقابله بالخير، يقابله بالرحمة، وهو يقابل الله بالمعصية. زين؟ بطبيعة الحال كل ذنب من الذنوب بها المقاس يعتبر كبيرة. يعني اذا اردنا نقيس الانسان الى الله، اي شيء يصدر منا من المعاصي يعتبر كبيرة بالقياس الى حجمه وحجم الباري عز وجل. ومرة لا ولا الذنب بالقياس الى بعضه، يعني اجيب الذنوب واقيس بعضها الى بعض، يعني مثل ما قلت لك السرقة بالقياس الى القتل، الغيبة مثلا بالقياس الى شرب الخمر مثلا. طبعا يصبح ذنب كبيرة نقدر نعتبره وذنب صغيرة. زين؟ هسا ابين لك شنو حكم الكبيرة وشنو حكم الصغيرة، تجينا بس دخل نحددهن. نشوف علماء الكلام والفقهاء لما يجون يردون يحددون الكبائر ويحددون الصغائر كيف يحددون. يقولون ان الكبيرة كل ذنب ختم بالنار، كل ذنب من الذنوب اجى من بعد العقاب بالنار. مثلا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. زين؟ هذا يعتبر كبير، قتل النفس المحترمة.
لأن الذنب ختم عقابه بالنار، ذكر عقابه بالنار. والفواحش ما أمر الشارع بإقامة حد عليه، كل شيء يرتب عليه الشارع حد نسميه فاحشة. لأن منين مشتق؟ مشتق من التفاحش، يعني زيادة، إذا تفاحش وزاد عن الحد المعتاد. زين؟ الكبائر بناء على هذا إيش كثر؟ إذا على المقياس الأول كل ذنب كبيرة يعني الكبائر لا حدود لها. إذا على المقياس الثاني لا، بعضهم يقول الكبائر سبعة، الشرك بالله عز وجل هذا من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، الفرار من الزحف من الكبائر، أكل مال اليتيم من الكبائر، زين؟ أكل الرسالة

بدينا الصغائر. الصغائر شنو هي؟ الصغائر الذنوب البسيطة افرض اللي يعتاد عليها الانسان واحيانا ما يشوف لها اهمية، مثلا يقعد استغاب لواحد، او قعد مثلا نظر نظرة محرمة زين، او مرة مثلا قام بعمل من الاعمال لا يقام عليه حد انما عليه تعزير، يعني الذنوب اللي تتناول عادة بالتعزير زين، مثل شهادة الزور مثلا زين. هذه الصغائر شنو حكمها؟ الصغائر بطبيعة الحال اذا الانسان مارسها مرة مرتين ثلاثة، بالمرة الرابعة يقتل. التفت زين، سرقة مثلا، سرق اول مرة قطعوا يده، مرة ثانية زين قطعوا رجل، مرة ثالثة تقيم عليه حد، المرة الرابعة بعد ما رضي يقتل. رأي يخلد بالسجن ورأي يقتل زين. اكو اراء لكثير من الصغائر اللي يمارسها الانسان اذا مارسها ثلاث مرات ومات بالمرة الرابعة يقتل، لانه شو يعتبر؟ يعتبر هذا يسخر من الله، يسخر من الشريعة، لانه يصير البناء يمارس ويبطل ويقام عليه حد ويجي مرة ثانية ومرة ثالثة، يعني هذا بطبيعة الحال يصبحيل يضحك، يعني يضحك، يعني هذا ما مفترض انه خايف ولا مفترض انه مرتب اثر على الذنب، الشارع يقيم عليه الحد. ليه؟ انا اريد انطلق منا الى نتيجة مهمة تاريخية جدا. النتيجة شنو هي؟ النتيجة ان احنا كنا ندرس بالتاريخ. الان انترجم لك اي كتاب تاريخ زين، اي كتاب من كتب التاريخ اقرأ، ترجم تاريخ الطبري مثلا، تاريخ ابن الاثير مثلا، تاريخ الخميس مثلا، تاريخ المشعودي، اقرأ سيرة الخلفاء الامويين وسيرة الخلفاء العباسيين اللي يسموهم خلفاء زين، ترجم هالتواريخ كلها، تلقى هاي التواريخ تبين ان ذولا اذا جن عليهم الليل جلسوا واجلسوا الى جوانبهم مجموعة من المغنين او مجموعة من الجواري او مجموعة من الغلمان، ووضعوا الخمرة وبدأوا يشربون وانشغلوا بالغناء زين. الزم اي كتاب شوفه، شوف هذا اللي انقله صحيح او مو صحيح. يعني مثلا اخذ الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني ونعتبره من كتب التراث، ابن الاثير مثلا نعتبره التاريخ مهم، تاريخ الطبري نعتبره التاريخ المهم اللي ينقل منه حوادثنا، شوف ايش يصور لنا ذولا زين. هذا لما يصور لي يا انسان عمره كله قاعد بين الخمره، هو انسان عمره كله قاعد الى جانب الغلمان وجانب الجواري، طيب انت شلون تعتبره خليفه مشروع وتعتبر احكامه احكام اسلاميه؟ المخلص شلون يعني؟ الواحد عنده عقيل ولا يعني؟ هاي مثل واحد يؤمن بالمقدمات بس ما يؤمن بالنتيجه، مثل واحد تقول له اثنين واثنين اثنين زائدا اثنين هاي مقدمه، شو تصير النتيجه؟ لازم تصير اربعه. هذا لما يجي يقول لك اثنين زائد اثنين يصير 25، شو تسوي له؟ ها؟ ارجوك انت لما تعرف تدرس التاريخ يومية وجاي تقرأ هذولا تعرف هذولا هكذا، يصير علي الليل يشرب الخمرة، يصير علي الليل الى جانب المغنين، يصير علي الليل يرتكب المعاصي. طيب مع ذلك انت تيجي تعتبر لي يا خليفة مسلم وترتب علي اثار الاسلام، كيف؟ شنو المقياس؟ انت لما تكون مقاييسك من هالنوع شلون راح تخلق لي جيل؟ الجيل اللي راح تخلق ليه شلون؟ شلون راح تربي لي جيل؟ انت ما راح تربي لي جيل، راح تربي لي مشخ من المشوخ، راح تربي لي واحد ما عنده مقاييس ابدا، لان هذا لما يقرأ يقول لي فلان ابن فلان عمره كله غارق بالمعاصي وليلية يرتكب المعاصي ومع ذلك هذا بعد من عباد الله الصالحين، بعد محي السنة، ها؟ يسمون المتوكل. متوكل فقط تقرأ تاريخه.

0: المتوكل شلون يقرا؟
1: تعرف ليش؟
0: لان المتوكل اجى مباشرة من بعد المعتصم والمأمون. المتوكل عنده آراء ترتبط بآراء بعض السلف. قال لان هالشكل عبر عنا بان محيي السنة مميت البدعة. ليش؟ لان اجى خالف القول بخلق القرآن. مثلا اكون زاعد المسلمين القرآن مخلوق لو قديم. بعض المسلمين يقولون ان القرآن مخلوق محدث، لان اذا صار قديم يعني يصير يتعدد القديم، يصير الالهة اثنين. مسألة فكرية ما بها الآية، ما يدخل بها عصبية. لا، ليش ذولا يقولون ان القرآن محدث؟ لا، القرآن قديم. طيب يقول يا اخي مو الدليل دل على هذا؟ لا، بس ما يخالف الك وجهة نظرك. لكن لان المتوكل قال ان القرآن قديم صار محيي السنة. شلون يا رأي محيي السنة ومميت البدعة؟ هذا محيي السنة اذا جن عليه الليل يم الفتح ابن خاقان ومجموعة من الجواري وقعد الى جانب الخمر حتى الصباح، ومع ذلك بعد امير المؤمنين. طيب شو سؤال اجوك؟ شلون بالله انا المتياج؟ اسمو انا اريد ادرس التاريخ، اريد ادلية بعقلية قاحصة. انا انسان عندي فكر، انسان مسلم، اريد اسلام يقوم على قواعد، اريد اسلام يقوم على قواعد انت مقعدها، انت حاطها. اكو قواعد انت راشنها وكاتبها، تقول لي ان المصر على الصغائر حكم حكم مرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة يخلد بالنار، ومع ذلك تعتبر لي امير مؤمنين، وتعتبر لي متقي، وتعتبر لي من الصالحين. ويجي يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. معقول؟ طيب الحديث النبوي الشريف زين، اللي يقتل سيد شباب اهل الجنة شنو حكمه؟ مع ذلك بعد امير المؤمنين سيدنا الحسن قتل سيدنا معاوية، او سيدنا معاوية قتل سيدنا الحسن. منو سيدنا؟ ما ادري. المقياس وينك؟ وين راحت المقاييس؟ وينها؟ ما افهم. اين ذهبت المقاييس؟ يعني هل لون من مع الاسف هذا كارثة على الفكر الاسلامي. هل لون من التفكير يعتبر كارثة؟ ارجوك يو انا مسلم انطلق من القواعد الاسلامية، مما وضع لي الاسلام من قواعد. يو لا، ما انطلقت من القواعد الاسلامية، لا تعتبر تفكيري تفكير مسلم ابدا، تفكير مغلوب. اذا الاصرار على الصغائر، الشارع احيانا بعض الصغائر اذا واحد اصر عليها يقتله، اذا ارتكبها مرار معددة يقتله. طيب نعود الى الموضوع. الآية الكريمة تقول الذين يجتنبون كبائر اسأمل لي هذه الكبائر انا عندما ذكرتها لك وقلت لك يقولون سبعة، هذه السبعة اللي تكاد تكون موضع تقريبا ما عليه جمهور المفسرين، وإلا البعض الآخر الحقيقة ما يعتبروها، ما يقفون بها عند السبعة، لا يتعدوها إلى أبعد. لكن هذه مغلظة. ليش مغلظة؟ لأن تتصل بالإنسانية في صميمها. مثل إيش؟ خل أذكر لك نموذجين، قد نموذجين. النموذج الأول الفرار من الزحف. فرار من الزحف كيف؟ يعني مسلم يجند الاسلام للدفاع عن مقدساته، يطلع يدافع عن مقدسات بلد المسلمين، يقاتل كافرين مقابل مسلمين، طالع في جيش اسلامي لقتال كافرين اقبلوا لغزو الاسلام. زين، لما اجى هذا الى دائري يريد يهجم على دائري ويريد يقاتلني، اصبحت انا مو بحالة جهاد، اكثر من حالة جهاد، حالة دفاع عن النفس. او طلعت بجيش جهاد، طلعوا المسلمين بالدعوة الى الله يردون يجاهدون وانا طالع. في هالحالة هذا الموضوع بش يتصل؟ هذا الموضوع يتصل بحفظ بيضة الاسلام. يعني انا طالع وجاهد عن العقيدة، واجاهد عن فكرة الاسلام وعن المسلمين وعن مقدساتهم. في هالحالة اذا صار البناء اشرد اهرب من الزحف. يعني شو اسوي؟ يعني افتحت ثغرة، افتحت لي ثغرة وين؟ في تاريخ المسلمين، افتحت لي ثغرة تدخل الى صميم المسلمين. بطبيعة الحال هالثغرة هذه تعتبر طعنة بظهور المسلمين من الوراء من الخلف، تجي طعنة الباري يعتبرها كبيرة هذه. ولذلك العلماء والمحققين وحملة الفكر الاسلامي يقولون هتشلون من الذنوب هذه تمس كيان صميم المجتمع او صميم كيان المجتمع. بطبيعة الحال هذه كنموذج من الكبائر. مثلا النموذج الثاني اكل مال اليتيم. اكل مال اليتيم المجتمع طبعا بيتامى، يعني ما ممكن يمر علينا دور من الادوار المجتمع يخلو من يتامى. الموت مشتغل ليل نهار زين، وذول الاطفال يعرضون الى اليتم. هذا اليتيم يعني الانسان اللي القدر سلب اعز ما يملك، اخذ منه امه او اخذ منه ابوه، فاصبح وهو طبعا اليتيم طبعا دون البلوغ، ما طول دون البلوغ يعبر عنه يتيم، اذا بلغ ما صار يتيم بعد، طلع عن حدود اليتم. يعني بعد الان في منطقة الضعف، المنطقة اللي هي منطقة الرقة، النفس ترق له تنعطف عليه، بعد في منطقة الضعف، منطقة الحاجة. هذا الله عز وجل شي يوصي الناس، يوصي الناس بان يرحموه، لان هذا لما يجي القدر واخذ من عنده عزيزة وخلاه مثل الريشة في مهب الريح واصبحت حاجة الى العطف، ايش اصبح؟ اصبح واجب المسلم ان ينعطف اليه. لما اجي انا بدال ان انعطف عليه اسرق امواله، اجي اخذ منه العدة اللي يستعين بها على دهره، اجي اخذ من عنده وسيلة العيش اللي راح تضمن له الحياة، اخذ من عنده شكم درهم اللي تخليه شوية يثبت اقدامه على الارض، اسرقها من عندك، ايش تنتظر؟ هذا الذنب ما يمش كيان المجتمع بالصميم. طبعا يجي الى الناشئة، الى هالطفل الصغير اللي هو لبنة المجتمع، اللي هو البذرة اللي راح تعتبر الامتداد الطبيعي للمجتمع، اجلي انا احصرها لهالبذرة، بدلا اسقيها ماي البذرة الصغيرة، بدلا نعطيها ماء حتى تتربى، اجلها اعتصرها، امنع منها قطرة الماء الى ان تموت عطشا. في مثل هالحالة طبعا هذا ذنب يمش المجتمع في كيانه بالصميم حتما. لذلك اصبح من الكبائر، والا الكبائر لو نريد نعددها كثيرة. الذين يجتنبون كبائر الاثم بعد والفواحش، اللي قلت لك ما اقام عليه الشارع المقدس حتى، هذا يعتبر من الفواحش. والقرآن الكريم يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. زين، كل شيء يقام عليه الحاد هذا فاحشة من الفواحش. يعبر عن القرآن الكريم فاحشة ليش؟ لان اذاها يتفاحش يزداد. ليش؟ تفرض جريمة الزنا، جريمة الزنا في واقع الامر، يعني انا الان لما اريد استعرضها بل التفت لي النقطة، لما اريد استعرض جريمة الزنا ما اقدر اقول ان علاج جريمة الزنا ان الاسلام يقيم الحد على الزاني يرجمه مثلا اذا كان محصن، واذا كان غير محصن يجلده. هاي الواقع مو هذا العلاج، يعني مو العلاج اللي وضع المشرع الاسلامي مو هذا. وقد واحد يقول هذا علاج شيخنا، لا، تدري العلاج اللي وضع شنو؟ العلاج الانسان يعيش داخل اطار اجتماعي. اذا اردت ان اصلح لازم اصلح الاطار الدائر مدائرة، اذا ما اصلح الاطار الدائر مدائرة واريد اصلح تصير محاولة فاشلة. كيف؟ يعني مثلا افرض فرد واحد اريد احميه من الملاريا، لما اريد احميه من الملاريا مو بس اعطيه دواء ضد الملاريا، طيب عند الملاريا وبصفه مستنقع، هذا المستنقع اكو بيه بعوض ينقل الملاريا، باشر مرة ثانية تجي فد بعوضة لدغة وتنقل له ميكروب الملاريا مرة اخرى وتضعف مناعته بالتالي الى ان يموت. زين، مو هذا العلاج. العلاج ان اجفف المستنقع وانا اعطيه مناعة جسدية. زين، إذا أصيب بعد ذلك أعطي الدواء، هو هذا العلاج الصحيح. المشرع الإسلامي عندما اعتبر الزنا جريمة يقام عليها الحد، الواقع وضع أسباب المناعة ضد الزنا. شنو هي أسباب المناعة؟ أسباب المناعة تيسير الزواج أولا. أنا لما أريد أعصم للشاب أيسر له سبل الزواج، أولا أذلل له قضية المهور، ما أضع قدامه عقبة ضخمة مهر ضخم يظل عمره كله يكد وما يقدر يجمعه وحده. ثانيا أخلي بيت المال يوفر له سكن، يوفر له عمل، حتى يقوى على إعالة نفسه وإعالة الزوجة. اثنين. ثلاثة، أزيل الحواجز التي خلقها المجتمع. شنو الحواجز؟ حواجز مثلا أن هذا قبل خمس تظهر شنو كان أبوه، شنو جده مثلا. اجل الإسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، لا تقعد تبحث لي أن هذا يتصل بعثنان قحطان يولا، لا. قبل كل شيء تعال شوفه هو مستقيم طاهر، إنسان يقدر يوفر جو نظيف إلى الزوجة ويسترها، خلص. ها؟ هذا الجو اللي يريد الإسلام، ما يحرص على أكثر من ذلك. ولذلك يعتبر المسلم كفو المسلم، ولذلك شفنا النبي يخطو خطوات عملية فيتزوج أمة ويزوج لبعض العظماء إماء. أمهات الأئمة معظمهم إماء، ليش؟ يعني كان الإمام الصادق مثلا يخطب من بيت عربي ضخم ما ينطي، لا طبعا ينطي، طيب ليش تزوج أمة؟ يريد يضرب هالعادات الجاهلية يقضي عليها. بعد من جملة إزالة العقبات أن دعا الإسلام إلى الزواج المبكر، زين؟ ومو بس الزواج المبكر، الزواج المبكر وسد المنافذ التي تؤدي إلى الانحراف. الزواج المبكر لأن طبعا الشاب في عنفوانة، مو احنا مثلا من منطلقنا نقول أن هذا يوم تقدر يزوجها بعد زواج مبكر، هذا بعد الأمر بروحه، لا عنده بيت، لا عنده مهر، لا مهيئ أموره، لا مأمن مستقبله. تدني اللي نحكيهن كلهن ملغيات في نظر الإسلام. كيف ملغيات؟ لأن يعني المفروض الإسلام يأمر عندما يأمر بالزواج المبكر، هو يفترض أن بيت المال مسؤول عن إعالة هذا إذا عجز. يعني عند مبدأ إعالة العاطل، مبدأ إعالة العاطل يكفل الأمور الأساسية للفرد، السكن والطعام والضمان الاجتماعي كفله. نبهي، فإذا كفل مني إذا يدفع للزواج المبكر. ما تيجي هالإشكالات بعد أنا بعدني مو مرتب روحي، بعدني ما عندي بيت، بعدني مو أمن مستقبلي، لأني كلهن يلغن ضمن نطاق التنظيم الإسلامي. هاي ناحية. الناحية الثانية المنافذ الأخرى مسدودة. المنافذ الأخرى شنو؟ أرجوك هذا الشاب يفتح عينه بمجرد أن يقعد يفتح عينه من الصباح. الشارع قدامه مملوء عري. المرأة أمامه عريانة. يجي إلى العمل المرأة بجانبه في غاية الزينة ومتعطرة ومتنظمة وقاعدة بصفوة. زين؟ يصير الليل اجتمع بها المجتمعات المنحلة ايضا، المرأة العارية والجسد العاري امامه ووسائل الاثارة والوسائل الجنسية كلها مبسطة امامه، طبعا هذا يعيش في جو من اللهيب. هاي مثل ما تشيل لك واحد تشد ايديه ورجليه وتذبه بالنار وتقول له ملابسك احفظها لا تحترق، قلت له ملابسك احفظها ذابية بالنار. الواقع عن هذه وسائل، هاي المنافذ اللي تؤدي للانهيار، انهيار المناعة، الإسلام يجي يحرمها يمنعها، يخلق الجو النظيف. انت تضحك احيانا تقرأ بعض الاعلانات بمناسبة شهر رمضان المبارك يمنع الخمر، عجيب كان الخمر بس برمضان حرام، يعني شوال الخمر حلال، ها؟ ما دفتي معنى النمط من الكلام اللي لا طعم له. الملهى يغلق مثلا برمضان فقط، ليش يعني؟ مفروض يو هو أداة مفسدة، أداة مفسدة تمنع. يعني مثل ما أنا ألقح أبنائي الآن، ابني إذا لا سمح الله إجا وباء جسدي، إذا إجت كوليرا ألقحه، ما خليه يدخل إلا عنده شهادة تلقيح، لازم ألقحه ضد الوباء الاجتماعي وجد له مناعة. والوباء اللي الاجتماعي اخطر من الوباء الجسدي. زين؟ اذا في واقع الامر ان اسس المناعة يخلقها المشرع الاسلامي اساسا، واذا مع اسس المناعة ومع تذليل العقبات واحد اتأخر زواجه يقول من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، يعني ربيه تربية نظيفة. بعد يوجد له هدف بالالتفت لي هالنقطة شوية والله. هو انت تلقى دولة اللي منساقين مع الغرائز تلقى هذا ما عنده هدف في الحياة، كل هدفه محصور بها النطاق، يصبح من الصبح ما عنده هدف الا يفكر شلون ياكل الاكلة الجيدة، شنو اللي راح ياكلها، والمضجع شلون يشبع بطنه ويشبع فرجه، يعني يعيش ضمن نطاق الغرائز، ما عنده هدف في الحياة. الاسلام لا يرسم للشباب اهداف، يرسم له اهداف من رضوان الله، يرسم له اهداف من توجيه الطاقات، توجيه سامي، توجيه الى صلاة، الى قضاء حاجة مؤمن، الى طلب علم، الى عيادة مريض، الى القيام بعمل من اجل اخ، الى القيام بعمل من الاعمال يعود على الانسانية بالخير، ومع ذلك ما ينسى غرائزه. يقول الغريزة اطيها حقها، لكن الغريزة مو كل شيء، انت مو كلك غريزة، انت جزء من عندك غريزة، انت اذا اعتبرت نفسك كلك غريزة تحولت الى جيفة، لكن انت جزء منك الغريزة، انت مو كلك معدة، عندك معدة تمام، لكن مو كلك رغيف، عندك عقل، عندك عاطفة، عندك كرامة، عندك مثل عليا، هاي كلها عندك. ها انت مو مغفل حتى يجي واحد يقول هو هذا علاج شيخ ماني، هذا علاج احنا بشر كذا، والله نعرف السارق نقطع ايده، لا السارق نقطع ايده بعد ان وفرنا له الاجواء الى اجرى من نقطع ايده. الاجواء شنو؟ نوجد له ضمان اجتماعي، نوجد له عمل، زين، نربيه تربيه خلقيه، نبين له اضرار السرقه، نشعر ان الحقوق حقوق الافراد يجب ان تكون مصانه، مثل ما انت تشتي حقك يكون مصان، حاول حقوق الاخرين امصونها. من بعد هالاجواء كلها المقدمات اذا انحرف اقطع ايده، لانه الايد الوحده اذا انقطعت حفظت للمجتمع مناعته كله. فاذا الاسلام يخلق الاطر التي من شانها ان يتربى الفرد في داخلها، مو يجي يمتلخ له حاله خارج حدود هالاطر ويعالجها، لا، يعالجها العلاج الجذري بان يخلق المناخ الصالح، يخلق الوضعية الصالحة، يمنع المفاسد ان تتدسس، ومع ذلك كله يضع من بعد ذلك الحدود والعقاب. طيب ارجع الى صلب الموضوع. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، انتقلت الآية الكريمة قالت إلا اللمم. اللمم شنو هو؟ تذكروني اللمم به ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود باللمم هو ما ألم به المسلمون في أيام الجاهلية. هذا رأي عند المفسرين، أن أكو جماعة لما إجا الإسلام هذول كانوا ملوثين قبل الإسلام، يعني كانت حياتهم حياة قبلية تقوم على معاقرة خمرة، طعامهم أحسن أنواعه أن إذا صار عليه الليل يأخذ له رمح وسيف ويجي إلى هذا المسكين النايم مثلا يقتله ويشتاق إبله ويشتاق عائلته يشبيها ويأتي هذا طعامه، والمفتخر منهم اذا اراد يفتخر يفتخر بان شريب خمر، ها، وان كان ممن يكثر ممن يقرع من الخمرة، وكان يذبح الناقة الكوماء ويطعم الطعام، هذه فاخرة اللي كانت عنده، هاي اجواءهم اللي كانوا يعيشون بها، دماء ونساء وخمر، هاي الاجواء. بنكتفي، خلينا نجي الى ابيات طرفة. طرفة طبعا نموذج يعكس لنا الحضارة الجاهلية تماما. طرفة في احدى معلقاته يعني احنا نقدر نعتبر المعلقات السبعة اللي وضعت بالكعبة تاريخ. اذا اريد ناخذ التاريخ الشائد للجاهلية نقدر ندرس عن تاريخ الشعر عن طريق الشعر. الشعر تاريخ ثاني. الشعر تاريخ ثاني. اذا كان التاريخ مال الجاهلية مو مدون الشعر يعوضنا. لان الشعر اكسن الحضارة تماما. خلينا نجي الى طرفة. طرفة يقول ولولا ثلاث. اتنبه لي المقطع هذا. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى. يقول له ما ثلاث اشياء. ان الانسان يعيش من اجلهن باعتبارهن المثل العليا. ثلاث اشياء. شنو ذن الثلاث اشياء؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم احفل متى قام عودي. الانسان من يعيشون منه هذول اللي جايين يعودوه يقومون منه مايشين. شنو معناه؟ معناه راح يموت. زين؟ قام عودي يقول انا لو ما هالاشياء الثلاثة ما يهمني شوكت ما اموت خل اموت. لكن هالاشياء الثلاثة اللي مخليات الحياة عزيزة بعيني. شنو هي الاشياء الثلاثة؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم احفل متى قام عودي. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. هاي اول وحدة ان يدير الخمرة بالكأس بالكاس ويصب عليها ماء واذا صب عليها ماء تزبد يصير بها جبل يصير بها وغم. نعم هاي اول واحدة. طيب هذا المثل الاعلى الاول. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكمة تحت الخباء المعمدي. شنو هذا الثاني؟ الثاني يوم الدجن يوم الغيم. يوم الغيم اليوم اللي يصير مغيم اكو غيم بالسماء ماكو شمس يصير اليوم ثقيل. يقول يصير طويل هذا اليوم اقصره. بيش اقصره؟ اقعد لي بخباء واحط جارية ازني بها. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. هاي اثنين المثل الاعلى القمر والنساء ذني. بعد الثالثة شنو؟ الثالثة وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا للثورة المتوردي. اذا واحد صاح يا الفلان رأسا اخذ رمحي واطارد اخذ سيدي ما اسأل بعد. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. رأسا اخذ سيفه والحق حق ربعنا. مشكل تذني المثل العليا اللي كانت يعكسن المثل العليا بالجاهلية هكذا. طبعا لما تكون الحياة هكذا ومثلها العليا هكذا يجي هذا غارق بالاسم الى انفه الى ارنبة انفه. هذول اجوا في الواقع الى الاسلام واغلبهم اغلبهم كانوا هكذا. نبهلجين اغلبهم شارب الخمرة الى ان تحول كيانه. ولذلك تلقى الاسلام عالج عندهم هالقضايا عالجها علاج بطيء بالتدريج. يعني مو مال يومين وثلاثة وسنة وسنتين. لا. عالجها علاج غاية بالبطء. شوية شوية بدأ عالج الخمرة. وعالج هالنعرة الجاهلية. وعالج الانصراف الى الجنس. عالجها علاج غاية بالدقة. ووضع منهج الاسلام غاية بالحكمة. يلا قدر شوية يسيطر على الموقف. زين. هذول بعضهم اجى الى النبي قال له يا رسول الله روحي فداك. احنا عندنا قضايا كانت ملوثة. مجتمعنا كان كله ملوث. ما ندري شنو موضوعنا. الخمرة كانت تعبث بينا. العلاقات الجاهلية كانت قائمة. الزواج عندنا قائم على شفاح. طيب شنو حكمهن؟ النبي قال لهم الاسلام جب ما قبله. خلص. اذا تقدرون تعتبروه عهد خلص لا تراجعوه بعد لا تعودون الى. حاولوا ان تقطعون انفسكم عن الاتصال بتلك الحضارة لان الله عز وجل بعد ما يسألكم عن الشيء اللي مضى. لكن انتوا بالمستقبل تبعدوا شوي عن هذه. ويا ريتهم يبعدون والله اخي. مع الاسف الى الان اكو عندنا ميراث اجتماعي باقي، الى الان موارث اجتماعيه جاهليه موجوده عندنا الى الان. تدري او لا؟ يعني انت الان لما تتصل بقبائلنا تلقى قبائلنا بعد الى الان موارث اجتماعيه عايشه عندها. عندها بعد الى الان هالنعره هاي. ان عمامه اذا علقوا البيرك خلاص هو ويعمامه. زين؟ حلال حرام دم ميت. وحده. ثانيا الى الان اكو عندنا اشياء جاهليه المراه ما بعد اكو عندنا قبائل الى الان المراه ما تعطيها ميراث. حتى بعد ميراث اجتماعي باقي الى الان. مع اننا نعيش بالقرن العشرين. الى الان اكو قضايا بالنسبة الى معاملة المرأة، معاملة الزوجة، الى الميراث، الى العلائق الاجتماعية، كلها تقوم على وضع جاهلي. وهذا الميراث الاجتماعي يحتاج الى زمن طويل، يحتاج الى تخطيط ومنهج. وين المنهج؟ من اللي يخليه؟ ها؟ يا ريت اكو مناهج مهمتها تربية الفرد. يعني منو اللي يضع المنهج؟ شغل واحد يقول لي شغله منو يضع المنهج؟ يعني ارجوك انا ابو انت ليش تحملني ما لا طاقة لي به؟ انا الابو انا صبح من الصبح اريد اروح اكد هالاطفال اجيب لهم طعام حتى ياكلون. المفروض ذولا تربيه المدرسة وتربيه الاجهزة العامة، يربيه المدرس ويربيه التلفزيون ويربيه المذياع ويربيه المجتمع. غير؟ لان المفروض هاي كلها وسائل تربية. ما من شك ان التلفزيون وسيله من من من اعظم الوسائل بالتربيه، والاذاعه وسيله من اعظم الوسائل بالتربيه، والكتاب وسيله من اعظم الوسائل بالتربيه. اذا المدرس والكتاب ووسائل الاعلام المنظوره والمسموعه هاي كلها هي اللي تمشي الفرد تربيه اليوم. طيب هاي هي اللي لازم تحط له منهاج، مو انا احط له منهاج. انا شقدر اسوي له من منهاج؟ انا الولد يفتح عينه يريد قدوه يشوفني انا مسكين ابوي يقول ابوي امي جاهل ما اعرف يا راحي كنت وجيب لي رغيف قبل. هذا ياخذ القدوة منين؟ ياخذ القدوة من المدرس من المعلم. طيب المعلم اذا يريد يضع له منهج يكون يضع له منهج تربوي صالح، يكون يربيه على الصدق على الوفاء على الاخلاص على الاعتزاز بقيمه. مو كون يفتح عيني ابني انا كون ما اقدر اعلمه بس اعلمه شلون يرقص هي انا ما اعلمه شلون يهز بطن هي هذا كل ما عندي انا الان. ها المسألة ارجوك يعني مسألة مصيبة كارثة يعني والله كارثة مرعبة كارثة ما لها حدود. مفروض ان هذا الجيل امانة في عنق كل انسان، هذا امانة في عنق كل واحد يملك طاقة من التوجيه كن اوجه لهذا، لان هذا عماد الجيل، هذا المنبع اللي غدا يمد الجيل. فالاسلام وضع لهم الواقع منهج قطعهم عن الجاهلية وخطط لهم. بيش خطط لهم؟ خطط لهم مناهج الاسلام. ولذلك كل القيم اللي كانت عندهم تجى النبي صلى الله عليه وآله عالجها علاج بطيء استلها من نفوسهم وبدأ مثل اللي عنده تربة يريد يزرعها. انا عندي قطعة ارض اريد ازرعها، لما اريد ازرعها اكون اوخر من عندها النباتات الضارة اولا نظفتها، وبعدين اجيت الى ما فيها من نباتات وحشائش ضارة شلعتها وهيأت التربة والقيت البذر وبدأت اتعاهدها. هذا هي اصول التربية. هكذا صنع الاسلام. فاجت الاية الكريمة قلت لهم اللمم اللي انتم سويه بالجاهلية خلص راح، ما كنتم تلمون به بالجاهلية انتهى. هذا الرأي الاول، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. يعني المقصود باللمم هو ما كانوا يلمون به بالجاهلية. زين، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني أن المقصود باللمم هو الذنب يرتكب ولا يعاود. هذا شلون الذنب يرتكب ولا يعاود؟ شلون يعني؟ مرة واحد غلط وقع لوقع. زين، مو هذا من وقع لوقع مو أجي أي شيء من رحمة الله بعد غلط هذا مو وهي هاي المصيبة اللي احنا بنوقع فيها المشكلة. شلون يعني شوية تملي زين؟ يعني مثلا واحد مرة غلط وغلطة ارتكب لجريمة ومو مجرم، ما اكو عنده اجرام متأصل بطبيعته ولا مثل ما يسموه بروفيشنال يعني محترف، لا يعني انسان غلط لمرة واحدة غلطة زين، لما غلط لغلطة يجيبوه وين يسجنوه؟ حطوية المحترف مرتكب الجريمة، ويا هذا اللي يطلع من السجن الى طلع يستوحش مرة ثانية يريد يرجع لان اتعلم عليه، ها يجيبوه خلوه بصفة، اذا خلوه بصفة فسد هذا، مثل ما يجيب لك واحد نظيف يجيب لك واحد صحيح الجسم تخليه بجانب واحد موبوء بالسل حتى من راح يعديه بلا كلام. هاي الغلطة انه ولذلك الان اكو النظريات العقابية تقوم على نظرية التفريد. نظرية التفريد شنو؟ يعني كل واحد يعامل الى معاملة خاصة، يدرس الى ملف خاص، لما يجيبوه تعال هذا عندما سرق هالسرقة مرة واحدة سرق يوم معاود اكو عنده جرائم عودة سرق ورد طلع ورد اجى مرة اخرى، هذا الى ما الى جرائم عودة مرة واحدة هذا الى حكم خاص الى مكان خاص يكون يعاقب به الى معاملة خاصة ما اجرح هذا، لان انت هذا اذا جرحت وعبرت عن سارق هذا من يهن يسفل الهوان عليه، يقوم هاي اللفظة بعد تصير ما الى حساسية عنده، ما عنده حساسية وضعه شوية شوية صدق يصير سارق يفقد مناعته الخلقية، هذا يكون يعامل معاملة خاصة مرة غلط الى غلط لغلطة واحدة، مرة جابه واحد سارق لمرة سارقة، جابه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قال للإمام انت هاي لي اول مرة مو سرقت؟ قال بلى سرق. قال له هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال له نعم اقرأ. قال له انا وهبتك لقراءتك للقرآن. الاشعث قاعد التفت له قال له تعطل حدا من حدود الله؟ قال له ما اعقل اسكت مو شربتك انت لما يشي ما تعقله لا تعترض. الى انسان هو نفسه يعترف ويتوب، هذا ما جابه الشرطة، هو اجى سارق اعترف وتاب، فالامام يملك الحق في العفو عنها واقامة الحد عليه. بعدين هذا الان استوى قام بعمل ويؤمل معه صلاحه، هاي قاعدة ضخمة وكها القانون يستندون الى قاعدة ضخمة جدا. الامام قال له ان هذا الامام يملك الحق في العفو في امثال هالحالات هذه، لانه اذا تاب قبل ان يسقط عليه حتى اقامة الحد تسقط عنه، مرة لا ما تاب جابوه مصر وامسكوه هو متلبس بالجريمة مو هو اعترف على نفسه لا قال يقام عليه الحد، يلا انت مو شغلتك لما ما تعرف فقه المسألة اسكت. فهنا اذا اللي يرتكب مرة اذا ارتكب مرة غلطة القرآن يقول هاي ألم بها مرة، هذا ما نطي حكم مجرم نحول صدق الى مجرم محترف، لا غلط غلطة نعالج عندها الغلطة ونصلحها ونعود الى التأهيل الى حضيرة المجتمع فنأهله. ولهذا هذه النظرية تعتبر من اضخم النظريات اللي قلت لك اخلوا بها فقهاء القانون متأخرا، بينما هي على الاسلام مو جديدة، الاسلام وضع قواعدها قبل ان يتنبه اليها فقهاء القانون في عصر الذرة. اذا اللمم ما يلم به الانسان مرة واحدة ولا يعاوده، هو اذا عاود خلاص اذا عاود صار مجرم، مثلا واحد كلب لك كلبة واشلب لك تكذاب تكذاب تكذاب الى ان احول الى كذاب، خلاص خلاص بالعكس انت مش لمبرر، اقول له اخي انت هذه مو من طبعك، انت بالعكس انسان صادق بس اعتقد هذه زلة منك، والانسان يزل والجواد يكبو، اكو شلون من التربية اربي شلون ما اكلم بكلام من هالنوع. هذا اليوم ابو العيناء التفت الابنة، ابنة شوية يعني تأخر عن تلبية نداء ابوه، التفت له قال له يا ابن الزانية، هذا التفت لابوه قال له الزانية لا انكحها الا زاني او مشرك، قال له انت لما تعبر يا ابن الزانية شو اختيارك خلاك تختار الزاني معنا وانت زاني؟ هذا طبعا لو كان عنده وسيلة تعبير مهذبة ما حمل ابن على ان يكلمه بهالكلام. ما الواقع الاسلام مو هاي وسيلته، الاسلام يربي على غير هذا. حتى خطر اكو موقف للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، المؤرخين يقولون اكو واحد كان من خواص اصحاب الامام، كان يمشي او الامام الصادق، ما بعد الرواية بالضبط بين الامام الصادق وبين الامام موسى بن جعفر، على اثر الامام الصادق سلام الله عليه، هذا كان يمشي وياه، يمشي مع الامام الصادق، والتفت عند واحد من غلمانه غلام شندي، دار وجهه ما لقى، دار وجهه مرة ثانية ما لقى، مرة ثالثة ما لقى، ما كان متخلف يشرب ماي او شيء متأخر. بالمرة الرابعة قال له ابن الزانية، الامام رفع يده لطم بكتفه على جبهته، يعني هو الامام ضرب جبهته، الامام ضرب نفس جبهته، قال له تحسب تعلم بهالشكل تقول له ابن الزانية؟ قال سيدي هذا أمة شندية كافرة، قال لكل قوم نكاح، كل أمة عندهم نكاح مشروع ونكاحهم يقر الإسلام، أنت تقول له ابن الزانية هذا أسلوب تربوي يرضى منك الإسلام؟ والله لا كلمتك بعدها، وفعلا هجر الإمام نهائيا ولا كلمه. هاي تربية الإسلام الواقع، التربية اللي مهمتها إعادة الثقة للإنسان بنفسه، مو الإنسان إذا غلط غلطة نوقعها ونحوله إلى مجرم، لا، إذا لما مر بالذنب وتاب عنه. الله عز وجل ساتجين يجينا المقطع الآخر يقول إن ربك واسع المغفرة لأمثال هالحالات. زين، اثنين، الرأي الثالث أن المراد باللمم ما دون الفواحش، يعني النظرة، واحد ينظر نظرة محرمة مثلا، او ما شاكل النظرة المحرمة، ما كان دون الفاحشة، اللمم الاشياء البسيطة، يقول هذه ممكن الله عز وجل يغفرها للعبد، لكن اذا لا والله تعدت اكثر منها لأخلت بحقوق المجتمع. يعني مثل ما انت، ان الله غيور ويحب صاحب الغيرة، مثل ما تحب انت عرضك يكون مصون لا تعتدي على عرض الناس، مثل ما عندك غيرة الناس عندها غيرة، لا يكون يرتفع بيك الذنب عن مستوى اللمم، لا، الى اللمم الباري عز وجل ممكن يسمح لك، لكن اذا ارتفع عن هذا طبعا راح تعرض نفسك الى العقاب. ثم انتقل المقطع من الآية، قال ان ربك واسع المغفرة. الواقع سعة المغفرة شوكت، سعة المغفرة الى الحد اللي لا يتصل بحقوق الناس. شلون؟ مرة اكو قضايا الى علاقة بالله، حقوق الله، انا تساهلت شوية اخرت صلاتي، تساهلت بدفع الحقوق الشرعية، تساهلت نعم بعمل من اعمال تخصني مع الله، هذه ممكن الباري عز وجل يسامحني بشوية منها، لكن حقوق الناس الى ما يرضى خصمي ما يمكن، لان حقوق الخصم الله اعلى على نفسه الا يفوته ظلم ظالم. انا اجي سارق فلان يقول لي هذا غريمك روح رضيه، اجي اقول لك على ارضى عني يقول لي مسألة مو مسألتي، انا علي ان اقيم العدل، ان الله يأمر بالعدل، انا علي ان اقيم العدل، انت روح الى هذا غريمك رضيه. هسا اكو عندنا بعض الروايات تقول ان الله عز وجل احيانا يرضي عنه غريمة. شلون؟ يعني اذا عامل له فرد عمل يستاهل ان يراعى، الله يعوض غريمة بحيث يخليه يرضى عنه يوم القيامة، واذا رضي عنه اسقط عنه العقاب. المهم ان حقوق الناس موقوفة على رضا الناس. اكو شيء يعود لله، الله تبارك وتعالى كل عطاء، الله كله رحمة، كله فيض عطاء وجود، ممكن الباري عز وجل ما يصنع ربي بعذابنا ابدا، الواقع ما يهم عذابنا، بالعكس الله خلق الرحمة وللرحمة خلقنا، لكن حقوق العباد حقوق المجتمع يجب ان يقف عندها الانسان طويلا، ابتداء من الشيء البسيط وانتهاء بالدم. ولذلك عبر القرآن الكريم عن يوم القيامة بأنه يوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. اتقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
3: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
2: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
2: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
2: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقررة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
3: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن. المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي. بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
2: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترول دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر 7، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
2: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.
2: حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق ميديا. في برنامج عراق ميديا نقلب دائما معكم صفحات من تاريخ العراق القديم والحديث والإسلامي. برنامج عراق ميديا برنامج تاريخي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا سنناقش مواضيع مختلفة باختلاف صفحات تاريخ العراق. في الموضوع الأول سنتكلم عن الجاحظ وكيف كتب عن البصرة في كتابه الحيوان. طبعا الجاحظ يعد أبرز شخصية تاريخية كتبت عن البصرة باعتباره هو أحد شخصيات البصرة. وفي المحور الثاني إن شاء الله سنناقش ملف عن الملك فيصل الأول، أول ملك في العراق. وفي المحور الثالث إذا سمح لنا الوقت طبعا والسيد المخرج نتكلم عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات البارزة في تاريخ العراق الإسلامي ومن الشخصيات البارزة في تاريخ بغداد تحديداً.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ مع المحور الأول من برنامج عراقبيديا، ونتكلم عن رؤية الجاحظ للبصرة، يعني كيف تكلم الجاحظ عن البصرة في مؤلفاته. وسنختار كتاب الحيوان كنموذج لهذه الصورة التي رسمها الجاحظ عن البصرة. طبعا البصرة يعني شغلت اهتمامات العلماء والمؤرخين منذ القدم، باعتبار أن البصرة هي أول مدينة مصرت بنيت في الفتوحات الإسلامية بعد الفتوحات الإسلامية. الكثير من المؤرخين، الكثير من الكتاب المسلمين كتبوا عن تاريخ البصرة، لكن للأسف هذه الكتب في بداياتها أتلفت، يعني معظم الكتب أتلفت وضاع الكثير منها، ولم يبقى إلا القليل، يعني القليل أقصد من الكتب التي تحدثت، كتب البلدانيات التي تحدثت عن البصرة قليلة ومتناثرة المعلومات عن البصرة في كتب الأدب والتاريخ. لذلك الجاحظ وفي رسائله يعني وفي كتبه يعد من المصادر المهمة عن البصرة. الجاحظ اللي هو أبو عثمان عمرو بن بحر، طبعا نمر على شخصية الجاحظ أيضا إن شاء الله، يعد من الشخصيات التاريخية المهمة التي كتبت عن البصرة وأعطى صورة صادقة عن البصرة، عن هذه المدينة، لأنه ولد وعاش ومات فيها، يعني ولا يعرف أو يعني كثير من المؤرخين لا يعرفون معلومات دقيقة كما يعرفها الجاحظ، لأنه صور بيئة البصرة تصويرا دقيقا، يعني كانت البصرة حاضرة في كل حركاته، كانت البصرة حاضرة في كل كلمة يقولها في كتبه، يعني

طبعا الجاحظ كان مغرما جدا بمدينته، يعني شديد الحميمة أو الحميمية هنسميها لمدينة، يعني متصل جدا بجذور المدينة الجاحظ، وكان يدافع عنها في كل الموارد التي ترد عن اتهام البصرة أو يعني تشويه صورة البصرة، سواء كان على المستوى الثقافي أو على الاقتصادي. ويعني هذه النزعة تتجلى كثيرا في كتابه الأوطان والبلدان، يعني نزعة الدفاع عن مدينة البصرة ورد ما يوجه إليها من كلام في كتابه الأوطان والبلدان. الجاحظ يقول حينما يرد على ما يوجه إلى مدينة البصرة من اتهامات حول بيئتها، حول تربتها، حول أرضها، حول خصوبتها، حول مناخها، كل هذه الأمور رد عليها الجاحظ عندما قول مشهورة، طبعا هذه المقولة أخذت لاحقا ونسبت إلى أهل الخليج، يقول كان يقال الدنيا بصرة، أو كان يقال الدنيا البصرة. يعني هذه المقولة اللي احنا نسمعها أو سمعناها مؤخرا على أساس أنها هي من أهل الكويت أو من الخليج، هي بالأصل مقولة للجاحظ. يقول كان يقال الدنيا البصرة، هكذا وردت في كتابه الأوطان والبلدان للجاحظ. وأيضا نقل الجاحظ كلام عن جعفر بن سليمان، يقول العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري هو عين المربد. يعني تلاحظ هذا الوصف الدقيق والدفاع عن البصرة عندما كانت هي زاهية لجميع المسلمين. أكوفت صراع بين الكوفة وبين البصرة من حيث الوجود المناطقي والوجود الثقافي، مو صراع خنسميه ولا نزاع، خنسميه تنافس الثقافي، لأنه البصرة والكوفة بنيتا في يعني تقريبا فترة واحد، هاي 14 البصرة هجرية والكوفة 16 هجرية. فأهل الكوفة كان يصفون البصرة بأنها سريعة الخراب، وأنها فيها خبث التراب، يعني ترابها مو حلو مثل تراب أهل الكوفة، وسرعة الغرق، كثيرا ما تغرق باعتبار أنها تتصل مو بالبحار، تتصل بأنهار دجلة والفرات وشط العرب وفيضانات دجلة والفرات قديما، وعدم السيطرة على هذه الفيضانات. يقول أنه طبعا هنا جاحظ يرد على أهل الكوفة باعتبار هو يمثل مدرسة البصرة، يرد عليهم ويقول وكيف تغرق وهم لا يستطيعون أن يوصلوا ماء الفيض إلى حياضهم إلا بعد أن يرتفع الماء. يعني هو يرد بهذه المقولة على أهل الكوفة. أهل الكوفة أيضا عابوا على ماء البصرة منذ ذلك الوقت، لكنه الجاحظ رد على هذا الأمر، رد على أهل الكوفة ما عابوه على البصرة، على ماء البصرة تحديدا، وقال لهم الجاحظ، طبعا هذا أنا جاي أنقل من كتب الجاحظ، فقال لهم الجاحظ ردا على أهل الكوفة وماء البصرة رقيق وقد ذهب عنه الطين والرمل المشوب بماء بغداد والكوفة لطول مقامه بالبطيحة. طبعا هذه يعني هذا الوصف يصف أنه بالمقارنة مع ماء الكوفة، لأنه يقول لك ماء الكوفة مشوب بالرمل القادم من الصحراء، طبعا يقصد على نهر الفرات، أما البصرة فذهب عنه الطين والرمل لأنه طال المقام بالبطيحة. البطيحة كانت مناطق الأهوار تسمى البطيحة. هذا كلام الجاحظ، يعني هسه إذا يجي يشوف ماء البصرة يمكن يغير رأيه عن هذه المقولة. على أي حال، ثم يرد أيضا يقول الجاحظ ويدل على صلاح مائهم كثرة دورهم وطول أعمارهم وحسن عقولهم ورفق أكفهم وحذقهم لجميع الصناعات. يعني هو يعزو الجاحظ أن أهل البصرة كانوا أذكياء، وإن شاء الله لا يزالون أذكياء، ومدد أعمارهم طويلة، وهذا كله بسبب صلاح الماء، لأن البصرة قديما تشرب الماء العذب من دجلة ومن الفرات، وهنا يقارن طبعا يقارن مع ماء الفرات اللي هو ماء أهل الكوفة بأنه مشوب بالتراب. أيضا أهل الكوفة عابوا على البصرة بطينها، يعني عابوا طين البصرة، فقال
يعني رد عليهم قال: ويستدل على كرم طينهم ببياض كيزانهم وعذوبة الماء البائت في قلالهم أو في قلالهم عفوا، وفي لون آجرهم كأنما سبك في مح أبيض. وإذا رأيت بناء وبياض الجص بين الآجر والصفر وبين الآجر عفوا والآجر الأصفر لم تجد لذلك شبها. يعني قال لهم أنه حتى الطين، طبعا هو صحيح طين الكوفة احنا نسميه طين حري أكثر من طين البصرة، لكن هذا في الوقت الحاضر. أما قديما فكان طين البصرة أفضل، لأنه كما قلت هو طين غريا تجلبه الأنهار نهري دجلة والفرات. فرد الجاحظ هذا الأمر، رد ما عابوه أو ما أعابه أهل الكوفة على طين أهل البصرة بهذه المقولة.

إذن مستمعين الكرام، كما قلنا أن الجاحظ نقل صورة البصرة، كل جوانب البصرة، كل صور البصرة الاجتماعية الاقتصادية السياسية الحضارية في كتبه، وخصوصا أنا أتكلم الآن في كتاب الحيوان. طبعا من الصور الاجتماعية التي نقلها الجاحظ، يعني المجتمع، تحدث الجاحظ عن المجتمع البصري بتفاصيل دقيقة. طبعا أنا أتكلم عن الفترة التي عاشها الجاحظ، أو حتى الفترة التي قبله، يعني أخذ هو من الأصمعي كثيرا من الأخبار. يعني لم يترك طائفة من طوائف البصرة في ذلك الوقت إلا مسها بذكر أو بخبر عنها. فمثلا ذكر عائلة المهلب، طبعا يذكر عن عائلة المهلب أنه المهلب بن أبي صفرة، اللي هو أصل عماني بالمناسبة، يعني شيء بشيء يذكر، كثير من العمانيين من مسقط عاشوا في البصرة ونسبوا إلى البصرة، مثل عائلة المهلب بن أبي صفرة، وأيضا الفراهيدي، طبعا هو ينسب للبصرة لكنه في الأصل هو عماني. المهم، الجاحظ يذكر عن البصرة، أو يذكر عفوا عن عائلة المهلب في البصرة، أن المهلب كان يقول لأولاده، هذا يذكرها في كتابه الحيوان، في وصيته: يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يعني يقصد أنه أنتم لا تأتوا الأسواق إلا لأسباب الفروسية، الزراد أو الوراق اللي هو العلم، يعني أدخلوا الأسواق لأجل إما الفروسية، أمور الفروسية، وإما أمور العلم. أيضا يذكر الجاحظ في كتابه الحيوان صورة من صور المجتمع البصري، ويتحدث عن القوميات مثلا، أو مو القوميات، يعني خلينا نسميها الفئات المجتمعية في البصرة. مثلا يتحدث عن بني العدوية، عن الأزد، عن الأساورة. إحنا الأساورة تكلمنا عنهم في حلقات سابقة، اللي هم قلنا قوة عسكرية ساسانية انحازت إلى العرب في صراعهم مع الساسانيين. تحدثنا أيضا عن السيابجة، أو السبابجة يسمونهم، والسيابجة طبعا نسبة إلى السابج، ذكرناها في حلقة سابقة. وأيضا هناك في البصرة تكلم الجاحظ في كتابه الحيوان عن الزط. يعني أنا أنصح كل من يريد أن يكتب عن تاريخ البصرة الإسلامي أن يبدأ بالجاحظ، لأن الجاحظ هو المصدر الأوثق باعتباره هو شاهد عيان عن البصرة في القرون الثلاثة الأولى. هناك فرقة أيضا، أو فئة أو طائفة في البصرة، طائفة أقصد طائفة اجتماعية وليس دينية، تسمى البخارية. البخارية كما قلنا هم بأصلهم من بخارة. الجاحظ يورد في رواية عن الأصمعي، يقول أنه جنى قوم من أهل اليمامة جناية، يعني سووا لهم فد عمل سيء من أهل اليمامة في البحرين، فأرسل إليهم السلطان جندا من البخارية، اللي هم بخارية ابن زياد، عبيد الله ابن زياد اللي هو كان والي على البصرة. فقام رجل من أهل اليمامة، عفوا من أهل البادية، يتذمر على أصحابه ويقول: يا معشر العرب ويا بني المحصنات، قاتلوا على أحسابكم ونسائكم، والله لئن ظهر هؤلاء القوم عليكم لا يدعون بها لينة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض وإنهم أشداء. يعني هؤلاء البخارية كانوا يوصفون بالقوة وبالشدة، وكان يستخدمهم عبيد الله بن زياد عندما كان في البصرة لشدتهم بإخضاع القبائل والأقوام العربية التي تخرج عن سلطان الخلافة، عن سلطان الخلافة. فكانوا يعيشون في البصرة ويعرفون باسم البخارية، وكما قلنا البخارية نسبة إلى بخارة.

طبعا المعلومات التي يذكرها الجاحظ في كتابه الحيوان عن البصرة معلومات وفيرة جدا يعني، وكما قلت أدعو مرة أخرى كل من يهتم بتاريخ البصرة أن يراجع كتاب الحيوان، لأنه فيه تفاصيل دقيقة جدا عن حياة البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. طبعا لا يمكن أن أحصر هذه المعلومات كلها في هذه الحلقة، لكن أنا اخترت بعض المعلومات قد تكون نادرة. فمثلا على سبيل المثال هو يتكلم عن زراعة النخيل ووفرة المياه والريح في البصرة، طبعا ينقل عن الأصمعي اللي هو الأصمعي ينقل عن جوسقي. هناك في البصرة في الزمن الأول كان يقال، طبعا هاي مقولة يذكرها أهل البدو، البدو يعني أعراب البصرة اللي هم كانوا يسكنون على أطراف البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. مقولة للبدو في أهل البصرة يقول البدو: إذا ظهر البياض قل السواد، وإذا ظهر السواد قل البياض. الأصمعي يفسر يقول أن المقصود بالسواد هو التمر، والبياض هو اللبن أو اللبن والأقط. الأقط أعتقد هو من مشتقات اللبن، مثلا يكون جيمر أو زبد أو روبا، يعني يسمونه اللبن المطبوخ. فيقول طبعا النقل هنا عن الجاحظ يقول: إذا كانت السنة مخصبة كثر الأقط واللبن وقل التمر، يعني تكثر الروبة واللبن وقل التمر. وإذا كانت السنة مجدبة كثر التمر وقل اللبن. طبعا هذا كان يقول إذا كان العام خصيبا ظهر في صدقة الفطر البياض، يعني البياض يقصد به مشتقات الحليب واللبن. وإذا كان جديبا يعني العام ظهر السواد، ويقصد بالسواد كما قلنا هو التمر. طبعا أيضا ينقل فد مقولة أيضا عن قضية كيف تلقح النخلة من الفحال، والفحال يقصد به الفحل احنا نسميها يعني ذكر النخيل، وكيف يؤثر على السمن الرطبة أو على الخلال يعني بالوقت الحاضر. ثم يقول إن العراق إنما سمي سوادا بلون السعف الذي في النخل، والأسودان، هذه عبارة للجاحظ يقول، الأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن، والماء أسود إذا كان مع التمر، وأبيض إذا كان مع اللبن. طبعا أقصد باللبن هو الحليب ومشتقاته، والأقط اللي هو مشتقات الحليب اللي هو أعتقد يعني إما الجيمر احنا نسميه الوقت حاضر، أو الروب الذي الروبة يعني بلهجتنا اللي هي من مشتقات اللبن. فهذه يعني إشارة من الجاحظ في كتابه الحيوان عن طريقة زراعة النخل، وكيف إذا كانت السنة فيها خير وخصيبة يكثر اللبن ويقل التمر، والعكس صحيح إذا كانت مجدبة، هسه شو يقصد مجدبة من حيث الزراعة، يكثر التمر ويقل اللبن. طبعا اللبن هو كان مرتبط بالرعي وبما تأكله الشياه وبما تأكله الدواب فتنتج اللبن. لهذا يعني ذكر هذه المقولة التي يقول فيها: سمي العراق سوادا بلون السعف في النخل، والأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام في برنامج عراق بيديا، وننتقل إلى المحور الثاني ونتكلم عن شخصية إسلامية مهمة في تاريخ العراق الإسلامي وكما قلنا في تاريخ بغداد تحديدا، هي شخصية الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي من الشخصيات البغدادية التي يكاد أو تكاد تتفق عليها معظم المذاهب الدينية ومعظم الطوائف والفرق الإسلامية الدينية على أنه من الشيوخ المعتدلين، وهو قريب من كل الطوائف. معروف الكرخي هو اسمه معروف ابن فيروز الكرخي، طبعا ينسب إلى الكرخ، إلى مدينة، إلى جانب الكرخ من بغداد، وإن كنت أنا أرى ينسب إلى مدينة كرخسلوقية باعتبار أنه كلمة كرخ هي مرت علينا في حلقات سابقة، كلمة كرخ هي يعني المدينة المدورة، كانت تطلق على كثير من المناطق في العراق. أكو كرخسلوقية، كرخ بانيقية، كرخ ميشان، كرخ بغداد، كرج اللي هي جزيرة خرج في الخليج العربي، هذه كلها تسميات تطلق على كرج أو على كرخ. المهم معروف الكرخي اللي هو يعني يكنى بأبي محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي، يقال إنه من أهل نهربان أو نهر شهربان اللي هي من قرى واسط، وكما قلنا هو من يعني أحد الرموز الكبار في بغداد، اشتهر بزهده وورعه وتقواه، ويعرف عنه أنه متسامح مع جميع الطوائف وقريب من جميع الطوائف. طبعا يروى أنه له كرامات في بغداد يعني في حياته وحتى في مماته. ابن الجوزي أفرد الكثير في كتبه الحديث عن كراماته، عن كرامات الكرخي، عن الشيخ معروف الكرخي. في أصله تتحدث المصادر التاريخية عن أصل معروف الكرخي، تقول بأنه نبطي بابلي. احنا مرينا على كلمة نبط، نبط قلنا هو أو النبط مو الأنباط، النبط مصطلح عربي إسلامي يطلق على جميع سكان العراق قبل الإسلام، سواء كان هؤلاء السكان من السومريين أو كانوا من البابليين أو من الأكاديين أو من بقايا الآشوريين أو الكلديين، كل الأقوام التي عاشت قبل الإسلام خصوصا التي تنتمي للمسيحية كانت تكنى بالنبط. فيقال إن معروف الكرخي هو من أصل نبطي بابلي، يعني من أصول عراقية قديمة، وهذا طبعا ما أشارت إليه الكثير من الدراسات، على أن هناك من يرى أنه عربي النسب مثل مصطفى جواد أو ناجي معروف. على أي حال، بما أنه كان مسيحي في دينه الأول، في ديانته الأولى، فأنا أعتقد أنه كان نبطي، يعني كان من سكان العراق القدماء، وأعتقد أنه كان من الكلديين الذين عاشوا في بغداد، وليس ببعيد عنه ربما ابن وحشية النبطي أو قريب من زمنه. على أي حال، هو ولد الكرخي، شيخ معروف الكرخي رحمه الله، ولد مسيحيا ثم تحول إلى الإسلام، يعني أسلم وهو في صباه. أكو فد رواية تنقل عن طريق المؤرخين تقول بأنه، يعني هذه الرواية كيف أنه تسبب في إدخال والديه أيضا إلى هذا الدين، حيث أن أبواه أسلما بسبب إسلام الشيخ معروف الكرخي. في بداية حياته معروف الكرخي أرسل إلى مؤدب، طبعا هناك العوائل كانت العوائل ترسل أبنائهم، خصوصا العوائل المتمكنة ترسل أبنائهم إلى مؤدبين، يعني كأنه معلم خاص، فأرسل إلى مؤدب، والمؤدب هذا كان مسيحي، وكان يقول له قل ثالث ثلاثة باعتبار أنه الثالوث المسيحي وهو مسيحي. فكان معروف الكرخي في صغره يقول لا، بل هو الواحد الصمد، حتى أن الروايات تذكر أنه كان يضرب ضربا مبرحا، يعني إلى درجة أنه هرب من هذا المؤدب، هرب من هذا المؤدب، ويعني حتى هرب
من بيته. فنذر أبواه قال ليته يرجع إلينا على أي دين كان نوافقه إليه. تقول الرواية أنه رجع مرة أخرى المعروف الكرخي بعد سنين، ورجع إلى داره ودق الباب فقيل من؟ قال معروف، فقال يعني أمه وأبوه قالوا على أي دين أنت؟ قال على دين الإسلام، فأسلم أبواه. هذه الرواية التاريخية تذكر كيفية إسلام معروف الكرخي وكيف أنه تسبب أيضا في إدخال والديه إلى الدين الإسلامي.

إذن كما ذكرنا أن الشيخ معروف الكرخي دخل إلى الإسلام بعدين كان مسيحيا وأدخل أبواه أيضا إلى الإسلام، وكما تعرفون يعني أنه مثل هكذا شخصيات مهمة في التاريخ الإسلامي، كثير من الطوائف تدعي بأنه قريبة إليها، وهذا الادعاء بعض الأحيان مبني على روايات صحيحة وبعضه مبني على ادعاء فقط. يعني بعض الرواية تقول أنه دخل الإسلام عن طريق الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لأنه كان قائما على بابه ويتعلم منه وأخذ منه الكثير، فهذا الأمر بات قريبا أو أصبح قريبا عند الشيعة بأنهم ينسبون شيخ معروف الكرخي إلى الشيعة. ثم تذكر روايات أنه تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني أخذ الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الأمر قربه من أهل السنة والجماعة في العصر العباسي. طبعا هذه الروايات سواء يعني بتقربه من الشيعة على اعتبار أنه أسلم على يد علي بن موسى الرضا عليه السلام، أو على يد أو أخذ الرواية والعلم والحديث عن الإمام أحمد بن حنبل وتقربه من السنة، هذا لا يمنع أن يكون هو من الشيوخ المعروفين، بل أنه هذا الأمر أن كل الطوائف تدعي بقربها من أو قرب الشيخ معروف الكرخي منها، يعني هذا الأمر جعله وسطيا وجعله مقبولا عند جميع الطوائف الشيخ معروف الكرخي. لذلك أنه رجل يعني رحمه الله كانت له مقامات أو كرامات، عفوا كرامات، بما عرف عنه من تسامحه، ويعني بعض الروايات تذكر أنه نزل يوما إلى نهر دجلة يتوضأ، فوضع على جانبه المصحف والملحفة، الملحفة يعني مثل المنشفة، جاءت امرأة فأخذتهما فتبعها، قال لها لا بأس عليك أنا معروف، ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، هي طبعا سرقة المصحف والملحفة، قال لها ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، قال فزوج؟ عندك زوج؟ قالت لا، فقال هاتي المصحف وخذي الملحفة، يعني وإن كان هو قد سرقته منهم، فقال خذي الملحفة يعني المنشفة وأعطيني المصحف. أيضا بعض الروايات تذكر أنه كان يعني جالسا على ضفاف نهر دجلة ببغداد، ومر به أحداث يعني مراهقين فترة عمر المراهقة في زورق، يضربون ويشربون، يضربون يعني يعزفون على الدف أو يضربون بالملاهي كما يعني المفرد العباسي في ذلك الوقت، ويشربون ويغنون بأعلى أصواتهم. أصحاب معروف الكرخي، أصحاب الشيخ معروف الكرخي، قالوا له ما ترى هؤلاء في هذا الماء يعصون، ادعوا الله عليهم. قالوا له نشوف ذول العاصين، يعني ذول الشباب العاصين اللي قاعد يشربون ويعني بالزورق ويغنون ويضربون بالدفوف، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، وهم في وسط الماء وهم في الزورق، فادعوا الله عليهم. الشيخ معروف الكرخي بحسب الرواية يقول رفع يده إلى السماء وقال إلهي وسيدي كما فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة، أسألك أن تفرحهم في الآخرة. أصحابه تعجبوا من هذا القول، فقال له إنما قلنا لك ادعو عليهم، يعني ليس تدعو لهم. فقال طبعا هذا هو شيء من التسامح أو ما يعرف عنه من التسامح من شيخ معروف الكرخي، فقال إذا فرحهم الله في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم بشيء، يعني أنتم يعني ما يهمك. طبعا هذه مقولة جدا رائعة لو يعمل بها في الوقت الحاضر، أنه أنت لا تدعو على الآخر أو لا تطلب من أحد أن يدعو على الآخر بالعذاب أو بالهلكة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تاب فرحهم الله، والتوبة أو العذاب أو الرحمة لا تنفعك ولا تضرك بشيء أنت المقابل. فهذا كان من الروايات التي نقلت عن الشيخ معروف الكرخي. أيضا ينقل عن الشيخ المعروف الكرخي يعني عن أحد مريديه أنه تأسف لعدم تمكنه من الصلاة على جنازة الإمام أبي يوسف. أبي يوسف هذا أبو يوسف كان القاضي في بغداد، فقال له أنت تأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء، يعني قال له أنت يعني متندم لأنه ما صليت على هذا الرجل وهو كان قاضي
من أصحاب السلطة ويقضي للسلطة، السلطة العباسية هي تقصد ذلك الوقت، يعني هو من قضاة الحكومة، من قضاة السلطة، وأكيد يعني كان يرضي الحكومة، كان يرضي السلطة العباسية في ذلك الوقت. أتأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء ويرغب في الدنيا أنك لم تحضر جنازته؟ ناس شيخ معروف الكرخي أجابه بقول، قال له طبعا هسأل العهدة على الرواية، قال له: رأيت البارحة كأنني دخلت الجنة، فرأيت قصرا قد فرشت مجالسه وأرخيت ستوره وقام ولدانه، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري اللي هو أبو يوسف القاضي. فقلت: سبحان الله، بما استحق هذا من الله؟ يعني هو أعتقد هو كان معروف عن أبي يوسف القاضي أنه من قضاة الدولة العباسية، فأكيد كان قد يعني وقع ربما عليه الظلم، أنا لا يعني أجزم في هذا الأمر. فتعجب الشيخ يعني برؤيته، قال: سبحان الله، بما استحق هذا القصر في الجنة؟ فقالوا، هذا الكلام مما يروى عن حلم أو رؤية الشيخ معروف الكرخي، فقالوا: بتعليمه الناس العلم وصبره على أذاهم. يعني قد تكون أبسط الأمور تدخلك الجنة بحسب هذه الرواية المنقولة عن الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي له أقوال كثيرة في الفقه، في المجتمع، في الاقتصاد، في الدين، أكثرها في الدين. من أقواله يقول: الدنيا أربعة أشياء: المال والكلام والمنام والطعام. فالمال يطغي، والكلام يلهي، والمنام ينسي، والطعام يسقي. طبعا من أقواله أيضا يقول: ما أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين. هذه حلوة يعني كلش عجبتني. أيضا يقول إذا أراد، من أقوال الشيخ معروف الكرخي يقول: إذا أراد الله بعبد خير فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. طبعا هذه من الأقوال المأثورة عن الشيخ معروف الكرخي.

المنهج الوسطي الذي امتاز به الشيخ معروف الكرخي جعله محل توافق بين كل الطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية في العصر العباسي، ولو كان يعني كانت له منزلة كبيرة عند العلماء وعند الفقهاء في ذلك الوقت، يعني كانت له منزلة عند الإمام أحمد بن حنبل. يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل يذكر يقول: قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال: يا بني، كان مع معروف رأس العلم وخشية الله. الذهبي كان يلقبه ببركة العصر والقدوة الزاهد. أيضا المؤرخ الوراق يقول: ما رأيت أزهد من معروف ومن ثناء الرهبان. طبعا هناك بعض الروايات فيها مبالغة، يعني اذكرها مثلا الوراق يقول: سمعت أبي يقول: قالوا إن معروف الكرخي يمشي على الماء، ولو قيل أنه يمشي على الهواء أو يمشي في الهواء صدقت أو لا صدقت. طبعا هذه أيضا من المبالغة في وصف الناس للتقوى ووسطية الشيخ معروف الكرخي. الأصفهاني يذكره يقول: ومنهم الملهوف إلى المعروف، وعن الفاني مصروف، والباقي مشغوف، وللطف مألوف. ابن خلكان والهجويري والباقي المؤرخين يقولون أنه كان من المتعلقين بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا، وهو ربيب علي بن موسى الرضا اللي هو أبو محفوظ الكرخي، ويترضون عليه، يقول: رضي الله عنه. طبعا هذه في المصادر الشيعية. يعني أنا حقيقة أنا متفاجئ أنه لم يعني لا يعني قليلا ما أجد شخصية تتفق عليها المصادر الشيعية والمصادر السنية والمصادر الفقهية المختلفة في العصر العباسي، خصوصا في العصر العباسي الأول، يعني حيث تختلف الطوائف وتختلف الفرق الإسلامية. شخصية معروف الكرخي من الشخصيات التي اتفقت عليها كل الطوائف ورضت عنها كل الطوائف وترضت عليه معظم الطوائف. طبعا هو الشيخ معروف الكرخي توفي في بغداد سنة 200 هجرية، ودفن في مقبرة تسمى الشوانيزية، والشوانيزية احنا مرينا عليها، هي من اسم بغداد القديم قبل أن يبنيها أبو جعفر المنصور، وكانت مقبرة قديمة تسمى باب الدير، يعني منطقة مسيحية، إنه أساسا مسيحي وأسلم. والمقبرة الآن معروفة، يعني مقبرة الشيخ معروف الكرخي في جانب الكرخ من المناطق المعروفة والمهمة. أنا أدعو الناس، كل من يزور بغداد، أن يزور هذا قبر هذا الشيخ، أو المقبرة أو الجامع أو المسجد الموجود فيه. طبعا هي من المعالم التاريخية والحضارية والدينية لبغداد، تشرفت في دفن الشيخ معروف الكرخي فيها في هذه المقبرة، وسميت المقبرة عموما بمقبرة الشيخ معروف الكرخي.

0: مستمعي الكرام، ما تبقى لدي من وقت لا يسعفني في الكلام عن المحور الثالث اللي خصصته مسبقا عن الملك فيصل. ربما في قادم الحلقات أتكلم عن الملك فيصل وعن الجوانب التاريخية لهذه الشخصية. تكلمنا في المحور الأول عن الجاحظ وكتاب الحيوان وكيف نقل صورة البصرة. طبعا الكتاب فيه تفصيل دقيق لحياة الاجتماعية والاقتصادية في البصرة. تكلمت أنا فقط يعني عن الجانب الاجتماعي وشيء عن الجانب الزراعي الذي نقله الجاحظ في كتاب الحيوان، وأخذ الكثير من الأصمعي في هذه المعلومات. وأكرر أدعو كل من يهتم بتاريخ البصرة في العصور الأولى أو في القرون الثلاثة الهجرية الأولى من تاريخ البصرة أن يراجع مؤلفات الجاحظ وبالأخص كتاب الحيوان، لأن فيها الكثير من المعلومات عن البصرة وشكل البصرة الإسلامي. هذا كان في المحور الأول. أما المحور الثاني تكلمنا عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات التي اتفقت عليها الطوائف الإسلامية. قلنا كان مسيحيا ثم أسلم، وأسلم بحسب الروايات الأول، نعم، في العصر العباسي الأول، وهو من الشخصيات التي نادرا ما تتفق عليها الطوائف الإسلامية ونادرا ما تترحم عليه الطوائف الإسلامية كلها. يعني الطوائف الشيعية أو الطوائف السنية متفقة على وسطية وتسامح الشيخ معروف الكرخي. هذا كان في المحور الثاني، وهذا كله كان في برنامج عراقبيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم، محدثكم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في محبة وإخلاص على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: لتجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متكامل.

0: متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: مقترحات إيرانية لتجنيب انفجار محتمل بين الحكومة العراقية والفصائل. والعراق يعاني أزمة حلها في هرمز. واشنطن تحاصر طهران، والعراق في مرمى العقوبات بسبب التجارة

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ بأولى ملفاتي عددي هذا اليوم من المجلة المسائية، حيث من ملف حصر السلاح وتسليم السلاح للدولة وإنهاء ملف الفصائل خارج إطار الدولة وفك ارتباط عناصرها. يبدو أن هذا الملف، ملف السلاح في العراق، يدخل مرحلة أكثر تعقيدا من مجرد تحديد موعد نهائي، بعدما اعتادت الحكومة تعريف يوم 30 أيلول باعتباره محطة مرتبطة من سحاب القوات الأمريكية. تحويل هذا الموعد إلى ساعة صفر لنزع سلاح الفصائل في تحول يفتح الباب أمام تسوية تدريجية بدلا من اختبار صدام مفتوح ما بين الحكومة والفصائل. المسار الحكومي يتجه عمليا إلى ثلاث حلقات مترابطة: إعلان الفصيل وقف نشاطه العسكري، ثم نقل ما بحوزته من أسلحة إلى الدولة، وأخيرا فك الارتباط العملياتي بحيث لا يبقى قادرا على تحريك مقاتلين أو اتخاذ قرار قتالي خارج سلسلة القيادات الرسمية. وتكشف هذه الصيغة أن جوهر الأزمة لم يعد في السلاح وحده، بل بالقرار الذي يمنح السلاح معناه السياسي والأمن. يبدو بعض خطوات التسليم المحدودة، ومنها ما أعلن عنه من تسليم مسيرات وأسلحة جرى خلال الفترة الماضية، أقرب إلى جس نبض متبادل لا إلى عملية تفكيك شاملة، خصوصا مع استمرار النقاش حول الجهة التي ستتولى حفظ الترسانة وطبيعة الضمانات السياسية للفصائل. بالمقابل تضيف زيارة محمد باقر قاليباف إلى بغداد بعدا إقليميا للمفاوضات، إذ ربط رئيس البرلمان الإيراني بين الأمن والتعاون الاقتصادي، وبينما حمل منشور له على منصة إكس قبل الزيارة عبارة أخوتنا قواتنا في رسالة تعكس عمق الرؤية الإيرانية للعلاقة مع الفصائل في العراق، وتتقاطع أزمة السلاح مع أزمة النفط ومضيق هرمز لتضع بغداد أمام معادلة مزدوجة: حماية الاستقرار الداخلي وتأمين موارد الدولة. لذلك تبدو التسوية المقبلة محاولة لبناء احتكار تدريجي للقوة، لا انتزاع خاطف للسلاح، مع ابقاء السؤال الأصعب: هل تقبل الفصائل بفك الارتباط فعلا، أم يجري فقط إعادة تعريف السلاح تحت مظلة الدولة؟

تعقيدات المشهد السياسي والأمني في العراق تبرز في ملف حصر السلاح بيد الدولة كأحد أكثر الملفات إلحاحا وإثارة للجدل مع اقتراب موعد 30 أيلول الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفا زمنيا لهذه العملية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية بلسان متحدثها حيدر عبودي أن الموعد يمثل فرصة لرفع جهود الحكومة من أجل تثبيت معادلة الأمن والاستقرار، تشير تحركات الفصائل المسلحة المناوئة على الأرض إلى احتمالية تحول هذا الموعد إلى نقطة احتكاك خطيرة، بينما يستمر الحوار الذي يصفه العبودي بأنه يسير بشكل متقدم. تلوح في الأفق مقترحات إيرانية كتلك التي حملها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، تهدف إلى تجميد السلاح الثقيل أو نقله مؤقتا لتجنب مواجهة مفتوحة.

إلى أن بعض زعامات الإطار التنسيقي تسعى لتقديم مقترح بديل يقوم على الانتقال من مفهوم نزع السلاح إلى صيغة إدارة السلاح، مع إخضاع استخدامه لأوامر القائد العام للقوات المسلحة في محاولة لامتصاص الغضب وتأجيل المواجهة. وفي خضم هذا الجمود تتصاعد التحذيرات من تبعات فشل العملية، فقد حذرت جهات سياسية بارزة ككتلة النصر من أن أي فشل في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي قد يجر البلاد نحو مواجهة مسلحة تنزلق بسرعة نحو حرب أهلية، خاصة مع وجود تحذيرات بريطانية رسمية من أن السلاح المنفلت بيد هذه الفصائل بات يهدد أمن أوروبا. كما كشفت مصادر أمنية عن امتلاك الفصائل الرافضة ترسانة هائلة موزعة على 12 قاعدة وموقع تضم صواريخ باليستية وآلاف المسيرات، وهو ما يجعل أي خيار عسكري لتجريدها من السلاح محفوفا بمخاطر كبيرة على الاستقرار الداخلي.

0: وفي خضم هذا التصعيد والتوتر تأتي المقترحات الإيرانية واللي حملت جزءا منها قالبا في زيارته الأخيرة لبغداد نزع فتيل هذا التوتر، منها نقل السلاح إلى إيران أو وضع خطة بديلة أو تحديد تمديد المهلة لمدة 60 يوم بعد 30 أيلول ليكون عملية الانسحاب تدريجيا. وهنا نسمع التصريحات اللي تشير إلى حفظ كرامة المقاومة في قرارات نزع السلاح، وهذه صدرت من شخصيات سياسية أو يعني تنتمي أو مقربة من الفصائل. لكن إلى الآن يعني رسميا هل سيتم تمديد الموعد في حالة الانسحاب؟ كيف سيؤثر انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية من بغداد واللي كان هو أيضا مشروطا بشكل ضمني بنزع سلاح فصائل المقاومة والسيطرة على يعني قوتها المسلحة من قبل حكومة بغداد؟ كيف سيكون رد الولايات المتحدة الأمريكية يعني بهذا الخصوص وعلى قرارات الحكومة العراقية في هذا الملف، ملف في حصر السلاح إذا ما قررت الحكومة تمديد المهلة أو وضع صيغة جديدة لا تناسب بين قوسين الولايات المتحدة الأمريكية؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: انطلقت في بغداد زيارة رسمية لرئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف تحمل في طياتها أبعادا تتجاوز بكثير الطابع البروتوكولي للقاءات برلمانية لتلامس جوهر الأزمات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة على وقع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. وتأتي هذه الزيارة التي وصفها مراقبون بأنها استراتيجية في توقيت بالغ الحساسية لتضع العراق في قلب معادلة أقليمية معقدة، حيث يبرز دور قاليباف كمنسق رفيع المستوى بين المستويات السياسية والعسكرية في إيران وناقل لمقترحات ورسائل تهدف إلى إعادة رسم ملامح المشهد الأمني في الجارة الغربية. فور وصوله إلى مطار بغداد الدولي قام قاليباف بخطوة حملت دلالات سياسية عميقة، حيث توجه مباشرة إلى موقع اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس في مشهدية عززت من طابع الزيارة الثوري، وأكدت على استمرار النهج الذي رسمه الرجلان في العلاقات الإيرانية العراقية. وقد صرح قاليباف في الموقع بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز نظام إقليمي جديد يقوم على التعاون بين دول المنطقة دون تدخل أجنبي، وهو ما يعكس الرؤية الإيرانية لتشكيل محور إقليمي بديل عن الهيمنة الأمريكية. وكشفت مصادر مطلعة أن قاليباف يحمل مقترحات إيرانية تهدف إلى تجنب انفجار وشيك بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المقربة من طهران، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي في 30 من أيلول عام 2026 لحصر السلاح ضد الدولة. وتشمل هذه المقترحات التي تقرأ كمسعى لتهدئة الأوضاع وتأجيل أي مواجهة داخلية خيارات مثل تجميد الأسلحة الثقيلة أو إخفائها أو حتى نقل جزء منها مؤقتا إلى إيران كوديعة لحين إيجاد صيغة توافقية، وذلك لتجنب صدام شيعي قد يضعف نفوذ طهران في العراق. وفي سياق متصل تكتسب الزيارة بعدا آخر يتعلق بالملف الأمني على الحدود، خاصة مع تزامنها مع هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني في أربيل. ورغم نفي السفير الإيراني في بغداد أي صلة للزيارة بالهجوم، إلا أن ملف أمن الحدود وتنفيذ الاتفاق الأمني لإبعاد الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة كان حاضرا بقوة على طاولة النقاش. وتقرأ الزيارة في هذا السياق كرسالة غير مباشرة لواشنطن بأن طهران تربط مصير هذه الملفات بما في ذلك مستقبل الفصائل العراقية بالترتيبات الإقليمية الأوسع لإنهاء التوترات وتنفيذ واشنطن لالتزاماتها المتعلقة برفع العقوبات. وليس باعتبارها ملفات عراقية داخلية منفصلة يمكن التعامل معها بمعزل عن المحادثات الشاملة.

0: العراق لا زال يعاني أزمة أمنية داخلية ومرتبطة بالوضع الإقليمي، هي ملف حصر السلاح، الملف الأكثر حساسية وجدلا في العراق والمنطقة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية اللي يعانيها نتيجة هذه الحرب. هذه الأزمة اللي حلها في مضيق هرمز، العراق اللي اعتاد واعتمد بشكل كامل على تصدير النفط اللي يعتبر أكثر من 80% إلى 90% من موازنته معتمد عليه من مضيق هرمز. 6 ملايين تقريبا كان، أو أقل من 6 ملايين كان يصدر العراق من مضيق هرمز نفط يومي، والآن لا تتجاوز عملية التصدير بأحسن الأحوال المليونين برميل. وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي العراقي بشكل كامل، وبالتالي الحل في هرمز. ومع الحلول البديلة التي تطرح من قبل الحكومة واللي تحتاج إلى يعني حلول لا يمكن أن تكون بليلة ويوم، حلول تحتاج إلى سنوات طويلة. يعني إذا كان الحديث وإن تمت التوافق على ميناء أو التصدير عبر ميناء العقبة من خلال أنبوب بصرة حديثة عقبة، هذا الموضوع يراد لمليارات الدولارات مقابل سنوات طويلة. موضوع أيضا بنياس الروسي السوري، ميناء بنياس السوري، وأيضا يحتاج إلى تأمين وإلى أيضا سنوات وميزانيات هائلة مقابل أيضا تطوير أنا يعني المنظومة الأنبوبية اللي تصل إلى تركيا وميناء جيهان المتضررة واللي تقع تحت يعني سلطة حرفيا كردستان، واللي طلب الضمانات وشروط على بغداد حتى تسمح بتصدير النفط العراقي من هذه الأنابيب. أيضا هذا يضع قيود، وهذه الحلول كان المفروض تكون خلال سنوات طويلة، إلا أنه هناك أصوات لا زالت تتعالى وبدأت تتكشف في إيران من داخل إيران بأنه لا يسمح لا للعراق ولا لدول الخليج أن تجد منفذا آخر غير هرمز. هرمز الورقة الضغط الرئيسية بالنسبة لإيران، الورقة الأهم، أهم حتى من الملف النووي، الآن أصبحت في هذه الحرب ومفاوضاتها بالنسبة لإيران. وبالتالي أي مشروع يقلل من أهمية مضيق هرمز أو أهمية الاعتماد على مضيق هرمز بتصدير النفط والطاقة من دول الخليج والعراق هو يهدد ورقة الضغط هذه، فبالتالي إيران لا يمكن أن تسمح. وجاي نشوف أنه إيران تعمد بقوة لضرب المنشآت النفطية الإيرانية والأنابيب النفطية الإيرانية، إن كانت في السعودية، في الإمارات، في الكويت، مع سيطرتها على العراق. أي مشروع يهدد الاعتماد على مضيق هرمز كورقة ضغط تفاوض قوية بالنسبة لإيران، وإيران هاي تعرف هذا المشروع أو تعرف هذا الموضوع من سنوات، من زمان، مو جديد. أهمية مضيق هرمز هي ما لم تكن يعني مخفية وفجأة لقيناها واكتشفناها، إيران تعرفها، أمريكا تعرفها، دول العالم، دول أوروبا تعرف أهمية مضيق هرمز. وبالتالي إيران تريد أن تدافع وتبقي هذه الورقة وهذه المضيق مهم بالنسبة للعالم، وأي مشروع يقلل الاعتماد على هذه الأهمية سيعتبر عدوا لإيران بحسب تصريحات وتسريبات بدأت يعني وتقارير تشير إلى وجهة النظر الإيرانية في هذا النوع من المشاريع. فالحل للأزمة الاقتصادية العراقية هو مضيق هرمز. كيف سمحت إيران وهذا أتى ضمن ورقة تفاوضات قاليباء في بغداد كما يتم تسريبه، وهي تسريبات ليست رسمية بطبيعة الحال، أنه إيران ستسمح للعراق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز مقابل الاحتفاظ بسلاح المقاومة. لكن هذا الملف، هذا الملف هو يعني بالتأكيد يعني يكون بمعارضة وبوجهة نظر مختلفة للجانب الآخر، وهو الولايات المتحدة الأمريكية اللي بدأت تعلن فرض سيطرتها شيئا فشيئا على المضيق حسب أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي، وكما تشير تقارير عن عبور عدد متزايد من السفن وناقلات النفط، سفن تجارية ولا ناقلات النفط المضيق خروجا ودخولا. شيلة محمد في هذا التقرير.
1: المشكلة الأساسية أن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط، فنحو 85 إلى 90% من ميزانية الدولة يأتي من عائدات تصديره، وفي المقابل تدير الحكومة قطاعاً عاماً ضخماً يعتمد عليه قسم كبير من السكان في الحصول على الرواتب أو التقاعد أو المساعدات الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلثي العراقيين في سن العمل يعتمدون بصورة أو بأخرى على الدولة في معيشتهم، ولهذا تحتاج الحكومة كل شهر إلى ما بين 6.5 و 8.2 مليار دولار لتغطية الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية. وكان تأمين هذه الأموال ممكناً ما دام صادرات النفط مستمرة بصورة طبيعية، لكن الحرب قلبت هذه المعادلة. منذ بدء الحرب في أواخر شباط الماضي وإغلاق إيران مضيق هرمز، وجد العراق نفسه في وضع شديد الصعوبة، لأن ما بين 80 و 90% من نفطه كان يخرج عبر هذا الممر البحري. وعلى خلاف بعض دول الخليج، لا يملك العراق حتى الآن طرقا بديلة كافية لنقل ملايين البراميل التي ينتجها يوميا، والنتيجة كانت قاسية. وتشير تقديرات حكومية إلى أن إيرادات العراق الشهرية خلال حزيران وتموز الماضيين تجاوزت 2 مليار دولار بقليل فقط، في حين تحتاج الدولة إلى أضعاف عدة من هذا المبلغ لتغطية التزاماته. وهذا هو السبب المباشر وراء تأخر رواتب بعض الموظفين أكثر من 10 أيام، وظهور إشاعات تحدثت عن احتمال دفع الرواتب كل 45 يوماً بدلاً من كل شهر. الحكومة نفت هذه الإشاعات وحاولت طمأنة العراقيين بالقول إن لديها احتياطيات تبلغ نحو 83 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب وإيرادات أخرى غير نفطية، وإن هذه الموارد تسمح باستمرار دفع الرواتب لمدة تتراوح بين 10 إلى 11 شهراً. لكن المشكلة لا تتعلق بالرواتب وحدها، فإذا استخدمت الدولة احتياطاتها باستمرار لتغطية النفقات اليومية، فإن قدرتها على تمويل المشاريع والاستثمارات والخدمات ستتراجع، وقد بدأت علامات ذلك تظهر بالفعل. ففي مايو انخفض الإنفاق الحكومي بنحو الربع مقارنة بالعام الماضي، وذهبت 99% من النفقات التشغيلية تقريباً إلى الرواتب والتقاعد والضمان الاجتماعي، ما ترك مبالغ محدودة جداً لبقية احتياجات الدولة. كما امتدت الأزمة إلى القطاع الخاص، فضعف السيولة يعني تراجع الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي انخفاض مبيعات الشركات والمتاجر. من المؤشرات اللافتة أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت 28.6% خلال النصف الأول من السنة، كما ارتفعت تكاليف النقل والتأمين بسبب المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.

وأيضا ما زلنا في الأزمة الإيرانية وفي الشأن الإقليمي، حيث لوح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بإمكانية إعادة التفكير في الخيار النووي، معتبرا أن الحرب الأمريكية على إيران دفعت دولا إلى الاعتقاد بأن امتلاك سلاح نووي قد يكون أكثر ردعا من الاعتماد على الضمانات الدولية أو التفوق العسكري الأمريكي، في إشارة إلى احتمال تغيير الحسابات النووية الإيرانية. وفي موازاة التصعيد النووي، هدد رضائي دول المنطقة التي تشارك في الحرب الاقتصادية ضد طهران باعتبارها عدوا ومتوعدا بمنع مرور النفط عبر الخليج وضرب مصالح الدول والشركات النفطية والاقتصادية إذا استمر في دعم أو استمرت هذه الدول في دعم العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن إيران صدرت 70 مليون برميل خلال الشهرين الماضيين رغم الضغوط، وقال أن مضيق هرمز مغلق حتى تغير واشنطن سلوكها وتنفذ تعهداتها، بينما يبقى التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار الملاحة معلقا على الالتزام الأمريكي مع تمسك طهران بدورها في إدارة المضيق استنادا إلى امتلاكها أكثر من نصف سواحل الخليج. رضائي كشف في الوقت نفسه عن تغييرات مرتقبة في إدارة الحرب والدبلوماسية والسياسة الداخلية، مؤكدا أن إيران خرجت من حرب يونيو وهي مختلفة وأنها ستعيد النظر في أسلوب التفاوض بعد اتهام واشنطن بنقض معاهداتها مع رفض الاستسلام للاستسلام والحصار والاستمرار في تطوير آليات الاتفاق مع على العقوبات. وعلى صعيد الداخلي، وصف الجبهة الإيرانية متماسكة وأعلن إعداد وثيقة للأمن الاقتصادي لحماية الشركات والقطاع الخاص من آثار الحصار، فيما هاجم أنصار الملكية والمعارضة أو أنصار الملكية والمعارضة كما وصفها، محذرا من أن إعادة النظام بهلوي قد تقود وفق تقديره إلى تقسيم إيران. وفي البعد الإقليمي، ربط رضائي اتفاقية مكة الدفاعية بين باكستان وتركيا والسعودية بإعادة ترتيب أمريكا أو إعادة ترتيب أمريكي للمنطقة، لكنه رفض تأييدها قبل معرفة بنودها، مؤكدا أن طهران ماضية في الدفاع عن أراضيها حتى آخر قطرة دم.

بالمقابل بعد تهديدات ترامب وأيضا بدء تنفيذ الحصار الأمريكي، كما أعلن وزير الخزانة الأمريكية أنه سيكون الأشد في التاريخ على إيران، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان بأن الإيرانيين يواجهون مشكلات كثيرة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تجديد عزلة طهران الاقتصادية بحملة عقوبات جديدة بعد نحو 6 أشهر من اندلاع الحرب. وتزامنت تصريحاته مع تصعيد إيراني ضد الدول التي قد تنضم إلى العقوبات وتنفيذ حكم بالإعدام بحق رجل على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما تستعد طهران إلى استقبال قادة الجيش الباكستاني ضمن جهود الوسطاء لإنهاء الحرب. بازكشيان قال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني أنه يدرك أن المجتمع يواجه حاليا مشكلات كثيرة، مضيفا أن حكومته تحاول الحد منها قدر الإمكان. وجاءت تصريحاته بعد أن تعهدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بالعمل على إحداث انهيار في النظام الإيراني من خلال حملة عقوبات جديدة تستهدف زيادة العزلة الاقتصادية. قال الرئيس الإيراني إن بلاده باتت بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخوض حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، مشيرا إلى إعلان ترامب فرض ما وصفها بأشد العقوبات وأكثرها ترويعا على إيران. وأضاف بازكشيان أن حكومته تعمل على مواجهة التضخم ومشكلات المعيشة والبطالة وتأمين مستقبل الإيرانيين حتى يتمكنوا على حد تعبيره من العيش بكرامة واعتزاز، وتأتي العقوبات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطا اقتصادية متراكمة من بينها ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية، وهي عوامل أسهمت خلال السنوات الماضية في اندلاع موجات احتجاج واسعة. في أواخر كانون الأول 2025 بدأت احتجاجات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة قبل أن تتحول التظاهرة إلى تظاهرات واسعة مناهضة للسلطة بلغ ذروتها في 8 والـ9 من كانون الثاني 2026. وقالت السلطات الإيرانية أن أكثر من 3000 شخص قتلوا خلال هذه الاضطرابات، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير أعمال العنف، لكن منظمات غير حكومية مقرها خارج إيران قالت أن السلطات نفذت حملة قمع عشوائية أوقعت آلاف القتلى.

وباتت التصريحات الأخيرة للقادة الإيرانيين بمثابة اعتراف ضمني بحدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الضغوط الأمريكية، وجاءت قبل أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل فرض حزمة عقوبات جديدة على طهران. ورغم استمرار التهديدات الأخيرة العسكرية، قد برزت في الوقت ذاته إشارة مباشرة تدعو لإنهاء القتال في أقرب وقت. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازكشان أنه سيكون من الأفضل لإيران إنهاء الحرب الآن بينما هي في أوج قوتها والعالم يعترف بانتصارها على حد قوله. وبينما أقرر رئيس البرلمان المفاوض الرئيسي محمد باقر قليفباف بالضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني، نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية قوله إنه مهما كانت قوة إيران فإنها لن تستطيع الصمود بينما يتضور المواطنون جوعا والاقتصاد يعاني من تراجع النمو. وعكس التصريحان المتتاليان أو عكس هذين التصريحان المتتاليين عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران في وقت تغيب فيه المؤشرات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. لكنهما بدأ متعارضين أيضا المسؤولين الإيرانيين مع تصريحات أطلقها رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية علي عبد الإلهي مباشرة عقب الإعلان عن خطة تجديد الضغوط الأمريكية الاقتصادية، وقال فيها أن رد إيران سيكون ساحقا ومؤلما ومدمرا. ويرجع الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل معهد واشنطن جيمس جيفري التحولات التي شابت الخطاب الإيراني مؤخرا إلى انقسام قادتها بين فئتين تركز أحدهما على المعاناة الاقتصادية وتطالب بالعودة إلى المفاوضات، بينما ترفض الفئة الأخرى وأغلبها من قادة الحرس الثوري المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكي أي تنازلات أو استسلام. وكان تقرير رصد عن وصدر عن معهد دراسات الحرب في واشنطن إلى وجود مؤشرات على أن الضغوط الاقتصادية غيرت موقف المسؤولين الإيرانيين الرافضين من البداية لتقديم تنازلات، وذلك رغم التحذيرات من أن تفاقم الضغوط الاقتصادية قد تهدد استقرار النظام. وبحسب التقرير فإن المجموعة التي يقودها قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ترفض تقديم أي تنازلات في المفاوضات. ويقول التقرير أن من بينما يشدد بازكشيان على المعاناة الاقتصادية ويرغب بالعودة إلى المفاوضات وحتى مذكرة التفاهم الموقع في يونيو، فإن فئة أخرى أغلبها من قادة الحرس الثوري ترفض أي تنازل أو استسلام وتنتظر ذلك من واشنطن. وبما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقدم على هذه التنازلات، فمن المحتمل أن تحاول قيادة الحرس الثوري التصعيد قبل انتخابات تجديد النصف الأمريكية. وبينما أيضا ترى أصوات وتقارير من واشنطن عدم تغيير ثوابت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لا يستعد أي من الطرفين للسماح للطرف الآخر بالتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهي واحد من الأسباب الرئيسية في أو الملفات الرئيسية في هذه المفاوضات. لكن الإصرار الإيراني المعلن يصطدم بأزمة داخلية حادة، إذ فاقمت شهور الحرب بالإضافة للضغوط الاقتصادية مشكلات الاقتصاد الذي يعاني أصلا من تدهور حاد.

0: وأبرزت الخطوات الأمريكية الأخيرة عزم واشنطن على الوصول بسياسة الضغط الاقتصادي إلى حدها الأقصى باعتبارها الأكثر فاعلية حاليا بمواجهة إيران. وأعلن ترامب الأربعاء الماضي ما أسماه يوم الحسم الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بحملة غير مسبوقة لعزل اقتصادها ومعاقبة الدول والشركات والبنوك التي تتعامل معها. وشددت الإدارة لهجتها بعد ساعات، إذ قال وزير خزانة سكوت بينت أن التوجه لتغليظ العقوبات الاقتصادية يهدف إلى دفع نظام الحكم في طهران نحو الانهيار. ومضى أيضا بينت خطوة أبعد، محذرا أي دولة تحافظ على روابط اقتصادية مع طهران أو حتى بغض البصر عنها. وقال في مقابلة مع CNBC الأمريكية أن الدول التي لا تدعم هذه الإجراءات ستعتبر ضد الولايات أو ستعتبر ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم غدا المفترض ليكشف تفاصيل ما وصفها بأقصى عقوبات في التاريخ. أيضا تقول بعض التقارير أن الدعوات الإيرانية الأخيرة تعكس تفضيلات للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض، شريطة ألا تعد هذه التسوية استسلاما أو عودة إلى الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب. واشنطن تحاصر طهران، والعقوبات التي تفرض على طهران والتي هددت الخزانة الأمريكية من أن أي دول تتعامل مع إيران ستتعرض أو حتى بغض البصر عن نشاطها التجاري ستتعرض له هذه العقوبات. بالمقابل إيران تطالب العراق بسداد ما بذمته من دين بما يخص يعني تبادلات تجارية والغاز والطاقة. ايضا دعت او يعني وزاره الماليه الايرانيه او دعت ايران الى تسديد 12 مليار دولار بذمه العراق من عن صادرات الغاز الايراني. كيف سيتجاوز العراق هذه الضغوط وهذه العقوبات؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: يجد العراق نفسه في قلب الجبهه الاقتصاديه الجديده بين واشنطن وطهران، إذن اتساع العقوبات الأمريكية من إيران إلى الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل معها يهدد واحداً من أكثر المسارات التجارية التصاقاً بالاقتصاد العراقي. فإيران صدرت إلى العراق نحو 7.9 مليارات دولار من السلع خلال 10 أشهر، ما جعل بغداد ثاني أكبر وجهة للصادرات الإيرانية، فيما تمتد العلاقة إلى الغاز والكهرباء والغذاء ومواد البناء والسلع الاستهلاكية. وتبدو الكهرباء الحلقة الأكثر حساسية بعدما استؤنفت صادرات الغاز الإيراني إلى العراق بمعدل يقارب 7 ملايين متر مكعب يوميا في وقت سابق من العام، ما جعل أي تضييق على المدفوعات أو الشركات الوسيطة قادرا على تحويل العقوبات المالية إلى أزمة طاقة داخلية. الخطر لا يتوقف عند التجارة المباشرة، فالعراق يعتمد بشدة على عائدات النفط، فيما جعل اضطراب مضيق هرمز الصادرات العراقية أكثر كلفة ومخاطرة، رغم ارتفاع الصادرات إلى نحو 2 مليوني برميل يومياً في أغسطس. وتقول بغداد إنها تعمل على تنويع منافذ التصدير، لكن أي تصعيد جديد قد يضغط على الإيرادات التي تمول الموازنة والرواتب والاستيرادات. وتأتي الصين في مقدمة الاقتصادات المعرضة للاحتكاك مع واشنطن باعتبارها المشتري الأكبر للنفط الإيراني، بينما تواجه تركيا وروسيا والهند وأطراف أخرى معادلة أكثر تعقيدا بين مصالحها التجارية والتهديد بالعقوبات الثانوية. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول التي تواصل التعامل مع طهران بعواقب اقتصادية قاسية، فيما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسانت الاستعداد لفرض ما وصفه بأشد العقوبات في التاريخ. وفي منشور على منصة إكس، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي حملة ترامب بأنها محاولة لتغطية أزمات اقتصادية أمريكية، فيما تكشف منشورات متداولة عن النفط العراقي وهرمز حجم القلق من أن تتحول التجارة والطاقة إلى أدوات ضغط متبادلة.

0: وأيضا ما زلنا في شأن الإقليمي وأيضا تداعيات الحرب وملف الاتفاق الإيراني العماني لإدارة مضيق هرمز. هذا الملف اللي أثار ترامب لدرجة أنه هدد بقصف عمان. عمان الحليف الاستراتيجي المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أيضا هو وسيط أساسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. فكيف كان وقع هذا التهديد لعمان بالقصف العنيف كما وصف ترامب على دول الخليج عامة وليس عمان؟ عمان بصفتها أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي اللي تحت المظلة الحماية الأمريكي من المفروض. زين، عمان اللي ترى بأنه هي لها الحق بأن تكون لها حصة في إدارة مضيق هرمز مقابل، يعني إذا ما يعني منحت هذه حق الإدارة لإيران على اعتبارها متشاطئة في هذا المضيق. لكن الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن أي اتفاق ما بين عمان وإيران على إدارة المضيق هو تجاوز لقرارها بفتح المضيق دون قيد أو شرط، وعلى هذا الأساس أثير ترامب وهدد بالقصف العنيف على عمان. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: مستقبل مضيق هرمز قد يحدد الآن بين عمان وإيران، وقد هدد ترامب بقصف السلطنة إذا تدخلت في الخطط الأمريكية. جاءت تهديدات ترامب عقب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن تفاهم مبدئي مع عمان. اتفق الطرفان على خارطة طريق لمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، وبحسب طهران هذا اتفاق بين الدولتين المتشاطئتين للمضيق يحدد قواعد عبوره دون تدخل قوى خارجية. يقوض هذا الاتفاق استراتيجية واشنطن التي كانت تأمل في إجبار إيران على الاستسلام من خلال حصار بحري صارم. فبدلا من عزلها أظهرت طهران قدراتها على التفاوض ضد إرادة البيت الأبيض. وفي هذا السياق يعد الضغط على عمان محاولة أمريكية لإعادة مسقط إلى دائرة نفوذها وحرمان إيران من شريك مهم. وتحت ضغط عزلة إقليمية ستكون قيادة الجمهورية الإسلامية أكثر استعدادا لتقديم تنازلات، ولكن إيران أظهرت مرارا استعدادها للصمود حتى النصر. قد تتجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر، ولكن يتعين على البيت الأبيض انتظار نتائج التصويت، وبعدها من المرجح أن تستمر الأعمال القتالية نظرا لعدم تسوية الخلافات الجوهرية مع طهران. هذا كله يجبر عمان على مواجهة خيار مصيري بين الدبلوماسية السياسية والحفاظ على ضمانات الأمنية الأمريكية التي يعتمد عليها استقرار السلطنة. بالنسبة للولايات المتحدة وإيران تنذر هذه الأزمة على الأرجح بانهيار عملية السلام والتوجه إلى تصعيد عسكري مباشر. في هذا السياق يتحول مضيق هرمز بالتدريج إلى نقطة لا عودة القادرة على إعادة تشكيل النظام الأمني برمته في الشرق الأوسط.

0: بالتالي تهديدات أمريكية وعدم ثقة خليجية، تهديدات أمريكية لدول المنطقة وحلفائها، وعدم ثقة من هؤلاء الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الآن ما يدور في أوساط الخليج سياسيا واجتماعيا، ويعني توج بالبحث عن تحالفات خارج إطار الولايات المتحدة الأمريكية، تحالفات عسكرية وأمنية بين دول الخليج، ومثل اتفاقيات مكة ما بين السعودية وباكستان وتركيا، أيضا الإمارات اللي بدأت يعني تحاول أن تفتح يعني مصادر جديدة للتسلح والحماية بعقود شراكة بينها وبين دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية. قطر اللي أصبحت علنا تعرب عن عدم ثقتها بالحماية بمظلة الحماية الأمريكية، يعني مع وجود قواعد كبيرة وقيادات لأساطيل أمريكية في قطر، إلا أن قطر تتعرض لقصف إيراني دون أي رد من هذه القيادات الأمريكية وأيضا المعسكرات الأمريكية على أراضيها. فإذا ما جدوى وجود هذه القوات الأمريكية على الأراضي الخليجية، وما جدوى هذا التحالف بين أمريكا ودول الخليج وشكل هذا التحالف أو هذه الشراكة؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: في صحيفة الفورين أفيرز بعنوان نهاية الشرق الأوسط الأمريكي للكاتب مارك لينش، يرى أن النظام الإقليمي الذي قادته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ حرب الخليج عام 1991 وصل إلى نهايته، عازيا ذلك إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ويقول إن عجز الولايات المتحدة عن حماية حلفائها الخليجيين شكك في جدوى وجود قواعدها العسكرية، كما أن تعنت الإسرائيليين تجاه التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين أنهى الدور الأمريكي في عمليات التطبيع العربي الإسرائيلي. ويعتقد لينش أن مهندسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بالغوا بشكل كبير في تقدير ما يمكن أن تحققه القوة العسكرية، وقللوا من شأن قدرة الخصوم على التكيف، وتجاهلوا بلا مبالاة أرواح الناس العاديين، مشيرا إلى أن الحرب تعبر عن الخلل المتأصل في استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط. ويعزز الكاتب رأيه بانتهاء الدور الأمريكي في الشرق الأوسط باستذكار أزمة السويس عام 1956 التي أنهت النفوذ البريطاني والفرنسي في المنطقة، ويقول ثمة أوجه تشابه بين كارثة اليوم والمخطط البريطاني الفرنسي الإسرائيلي الفاشل للاستيلاء على قناة السويس على حد تعبيره. ويتنبأ لينش بمزيد من الخلافات في السنوات المقبلة، حيث يعتقد أن لدى إسرائيل وإيران مصلحة مشتركة في إبقاء الشرق الأوسط في حالة من الفوضى والعنف، فعملية السلام العربية الإسرائيلية التي أطلقتها الولايات المتحدة أفضت إلى إيجاد منطقة مقسمة بين كتلتين تضم الأولى حلفاء الولايات المتحدة، فيما تضم الثانية إيران وأذرعها في المنطقة. بحسب الكاتب، في المقابل يرى الكاتب فرصة أمام واشنطن لبناء نظام جديد أفضل إذا تخلت عن سياسة دعم الحكام المستبدين والإفلات من العقاب للحلفاء والاحتواء العسكري للأعداء، حتى أنه يتوقع أن يفضي في نهاية المطاف إلى الاستقرار الدائم الذي لطالما ادعت واشنطن أنها تسعى إليه. ويقول إن النظام الأمريكي الحالي حقق مكاسب استراتيجية بشكل كبير، سواء بتوفير قدر من الاستقرار أو بحماية المصالح الأمريكية الأساسية، مضيفا أنه بالمقابل استند إلى حماية أمريكية للأنظمة العربية المستبدة، ما ساهم في قمع الديمقراطية وتعزيز الفساد والخصخصة والمراقبة وقمع المعارضة. ويؤكد أن وضع سياسة جديدة سليمة تجاه الشرق الأوسط يتطلب التخلي عن استخدام التدخل العسكري كخيار أول، والتخلي عن إعادة بناء القواعد العسكرية الأمريكية والتركيز على الدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى إشراك إيران في منظومة الأمن الإقليمي كشريك فعال.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.
1: حبيبي
2: حياتي،

0: حياتي تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

حكاية اليوم حدثت في المغرب، وهي من القصص الغريبة وقد تحدث في ديار عربية وربما أيضا في العراق، لكن المحيط الثقافي في المغرب يختلف اجتماعيا كثقافة، يختلف عن دول الخليج، يختلف عن مصر. حتى منطقة المغرب العربي لها ثقافة، نعم هم إسلام وعرب.

لكن هناك ثقافة معينة في حياتهم تتيح لهم أشياء كثيرة، يعني معلنة أو مبيتة. لكن خلي نسمع حكاية الزوج مراد والزوجة هيام.

شنو قصة الزوجين أو الزوجين؟ شنو قصتهم؟ قصتهم إنه مراد موظف في البنك، موظف خريج كلية وحصل على هذه الوظيفة اللي حصل عليها قبل 5 سنوات، متزوج ولديه طفل بعمر 3 سنوات اللي هو طفل صغير اسمه مهند. حياتهم الأسرية مستقرة إلى أبعد الحدود، رجل يعمل صباحا يجي وقت الظهيرة إلى بيته وزوجته وابنهم، ودون الصبح يودي الأب إلى الحضانة، والساعة 12 تروح الأم اللي هي ربة بيت اللي هي أيام وتروح تأخذه من الحضانة. اللي صار في أحد الأيام إنه الأب راح استيقظ سبح صلى فطر، والأم هيئت ابنها مهند إلى الذهاب، لبسته حفظته الأمور هاي طفل يعني 3 سنوات، هيئته لأن يأخذ أبوه بطريقة إلى الحضانة، وهذا اللي حصل. هيئته واستعد الأب اللي هو عند السيارة وأوصى الزوجة بأنه أن لا تنسى الساعة 12 قبل 12 أنت في باب الحضانة لأخذ ابنه، والتشدد والحرص من السيارات ومن مطبات الطريق وغيرها من الأمور. شنو اللي صار؟

اللي صار انه الاب وصى الزوجه بعد ان اخذ ابنه، وصى يعني المراد ان يوصلها الى الحضانة انه تروحين الساعه 12 تاخذين ابنك وانتظروني على الغداء. راح الاب الى دوامه بصم ومارس عمله. صارت الساعه بالثنتين ونصف. عاده الحضانه اذا ما يجي شخص، يعني يجي ولي امر ياخذ الطفل، يخلون مرشد او كذا شخص مشرف على هذا الطفل، ينتظرون يعطون ساعه ساعتين، بعدين لما يحسون ان ثمة شيء

الأطفال ويقول لك أنت ابنك وشي صاير. فالرجل أكيد حالة ما حالة هذا الاتصال يريد يعرف الموضوع. شو قال له؟ هذا ابنك موجود بخير وسلام. عادة الأم تجي تأخذ الساعة ب12. اليوم ما جت اتصلنا بيها، كان يعني أكو رنين لهاتفه، بعدين اتصلنا بهم من قطع الاتصال، والطفل احنا طينا وقت ساعتين، اكثر من ساعتين، والى الان اكثر من ساعتين واحنا نتامل قدومها، وكان الخيار الوحيد هو الاتصال بك. قال لهم مسافه الطريق، انا دقائق وراح ابصم اطلع من دائرتي وجاي الى الحضانه، وشكرا جزيلا وانا اعتذر اعتذار شديد.

نعم اعتذر الرجل، لكن يعني بقى في هذه الحيرة، ركب سيارته ابن بخير بصم وطلع، لكن الموضوع انه زوجته شنو اللي يمنعها؟ يعني الابن خط احمر، ام تجفل او تنسى او لازم اكو شيء. جرب ان يتصل بي طبعا اكثر من مره، جهاز مغلق وهو بالطريق، حتى يعني القلق مرات يخلي الانسان متسرع في كل شيء. اتصل باختها، موجوده يمك؟ لا. شنو الموضوع؟ القصه كذا، وصلت مهند الى روضه الاطفال، وبالتالي قلت زوجتي انا رايح للدوام، يحل الساعه بثلاثه تقريبا، تاخذين ابنك الساعه 12 مو تنسين. فحكى قالت لما اجت ابدا، يخابر اخوه خارج شنو يريد يسوي يعني، ويعرف انه علاقه زوجته بهذا اخوها اللي خارج هذه المحافظه علاقته سيئه، شنو اللي يستدعيها ان تذهب، واذا ارادت ان تذهب فبالتالي تعطي خبر، وحتى لو ارادت تروح هي يمكن ان تمنع من هي تمنع نفسها من الذهاب، لان عندها طفل لازم تروح للساعه 12. فبدأ يحلل الأشياء، يضع هذا بالطريق ومن حقه طبعا. وصل إلى الحضانة، أخذ الابن، احتذر من المرشدين أو المدرسين أو اللي كانوا موجودين، ونظام هذه الرياضة للأطفال أنه تعال عفو أنت تأخرت، أكو تعهد خطي وتبصم وتوقع وتقول أن لا يتكرر هذا الأمر ثانية. عكس هذا أكوعتم إجراء قانوني بطرد الطفل من الروضة، مسؤولية يدخلون نفسهم مسؤولية. ونادرا ما يحدث إنه ولي الأمر يتأخر بأخذ طفل من رياض الأطفال أو الحضانة بشكل أدق. وصل إلى البيت، الباب مغلق بدليل أنه استخدم المفاتيح، أكو آلية بيناتهم تغلق الباب، عندنا مفتاح نسخة وعدها نسخة مفتاح للباب الخارجي والباب الداخلي من درفته، يعني من الباب المطبخ وباب الكولودور وغيره. دخل الزوج مراد، أول ما دخل بسرعة دخل المن إلى الباب اللي هو دائما يستخدمونه، هو باب المطبخ. فتح الباب، إذن الباب مقفول، إذن هي جوا ربما، أو هي طلعت وقفلت، طلعت وين ما يدري، مجموعة من التساؤلات في داخل هذا الرجل وابنه وياه. أواني يعني مواعين الفطور على الميز اللي بالمطبخ، بعت سكاين شاي، بعت ما مغسولات، بقايا الطعام ما موجودة، ماكو على الطباخ قدر يعني طبخة شيء، ما معقول أنه الساعة 12 هي ما طابخة وكذا. إذن الأمر جلل اللي يدفع بالزوجة أن تطلع، خلي يشوفها بالداخل. أيضا ذهب افتر في كل الغرف بحثا عنها، شاف أيضا فراش النوم مالتهم كما هو غير مرتب، غرفة الطفل غير مرتبة، كل شيء كما تركه صباحا إلا الزوجة.

أمر صعب جدا أنه أنت تغادر بيتك كأي يوم رتيب، تأخذ ابنك للحضانة وتجي الزوجة الساعة 12 تأخذه، وبالتالي يجيك اتصال من الحضانة يقول لك ما أجت الأم أخذت، اتصلنا بها جهازها مغلق. لك قلق مفتوح، وبعدين أجري الاتصال ولم يرد عليه وبالتالي أغلق، فيقولوا له تعال أخذ ابنك، وعاش دائرة من القلق ويدخل البيت يأخذ ابنه ويدخل البيت، فبالتالي يلقى البيبان كلها مغلقة. لما افتحها بمفتاحها بالنسخة اللي عنده اكتشف أنه البيت تركه كما هو، الفراش ما مرتب، الأكل الريوق مال الصبح موجود على الطاولة بالمطبخ، ما طابخة، كل شيء كما هو إلا زوجته ما موجودة. وين تروح؟ هو يعرفها أنه أمها وأبوها منفصلين، والأم ماتت والأب تزوج خارج المغرب في تونس وأخذ مازيغية، وعايشين كل من عائلة مبعثرة، بعتها بس أختها واحد من أخوانها مختلفة وياه وخارج عايش خارج المحافظة، وعتها هذه أختها اللي لم تتزوج، كبيرة بالسن، يعني ليست كبيرة بالسن إنما متوسطة العمر، لم تتزوج وعايشة في شقة. وين تروح؟ وهو اتصل بيها قبل شوي قال لها أختك يمج، قالت له بدت قلقة، اتصلت بي قالت له شنو الموضوع، قال لها ما لقيتها بالبيت والأكل كما هو والبيت مقفول، يعني طالعة طبعا حتى إلى السطح صاحت الرجل. الخيار الوحيد حسب نصيحة الأخت شوفها عند الجيران، عتها صديقة ما عندي رقمها لكن هي تسكن العمارة رقم كذا الشقة الكذا، وراح خذ ابن أختي المسكين ما عنده رقم البنت، دق الباب في هذه الظهيرة، فتحت له العفو أنا زوجتي صديقتك اللي هي هيام أم مهند اللي نسكن في المنطقة الفلانية، الموضوع كذا وكذا وكذا، وأنا في حيرة، اتصلت بأختها ماكو، اتصلت بأقارب ماكو، الخيار الوحيد قلت خاف راحت لك يعني متصلة بيك وانت اجري يعني ظرف معين صحي صار عتها طارئ واستنجدت بيك لأنه انت الأقرب، قلت له ما اجتني. والحل؟ قلت له الحل انتظر فساعتين ثلاثة قد يتبين أمرا ما، وبعدها الجأ إلى الشرطة.

نعم ما لقاعد صديقتها أيضا. الصديقة نصحتها قالت له يعني انتظر ساعات إلى المغرب ما قبل المغرب وروح بعدين بلغ الشرطة. قالها لا لا عندي رأي، هذا ابني خلي يمت وأنا أروح إلى المستشفيات شوف تأكد وبعدها إلا أروح للشرطة. هي لا مخطوفة ولا مقتولة ولا كؤثة، بس شيء غريب حدث، ربما راحت اندعمت راح تسوق في شيء، تشتري خبز تشتري من البقالة شيء من مكان وتعرضت لحادث، بدليل إنه هو فعلا راح إلى أصحاب البقالة، راح إلى المرور بتقاطع قريب قال لي أكو حادث صار قريب من هنا أنت مرور وتجيك اتصالات أو إعازات أو تعميم. قال لا لا والله. قال شنو الموضوع؟ قال له والله الموضوع بنت زوجتي القصة كذا كذا كذا. وأراد من شرط المرور النصيحة، المرور قال له أنت سوينا وتروح رحت للأقارب سألت عنها في، قال لا والله سألت ما هو شخص راحت، وهاي اللي معاي صديقته. صديقته شلون اجت ويا صديقة؟ أنا أقول لكم. قال لها خلي الوليد يمج وأنا راح أروح للمستشفيات. قالت لا لا خلي يبقى الطفل مع أم زوجي اللي عندنا، امرأة كبيرة داري وتعتني بي، وأنا عندي سيارة، أنت توجه إلى المستشفى الفلانية والاسم الفلاني والعنوان الفلاني، وأنا نقسم البحث في المستشفيات بالنص، أنت تروح إلى هذه الأماكن من المستشفيات وأنا أروح إلى مستشفى الفلانية الفلاني حتى لا يتشتت جهدنا. نصيحة جميلة. بعتها بيننا اتصال، تبادلوا الأرقام، بعتها بيننا اتصال أنت شنو حصلت وأنا شنو أنتجت، وعلى أساس إذا ما لقينا نلتقي في مكان نقطة دالة وبالتالي نتوجه إلى مركز الشرطة. فمن طلعوا امتثل لرأيها، من طلعوا هي من أعطت قالت لأسأل المرور احتمال اندعمت بالبقالة أو أهل البقالة خلينا نسألهم، سألوا أهل البقالة بعدين عرجوا إلى شرط المرور واقف في مظلته قالوا له القصة كذا كذا ورايحين أن نبحث عنها في المستشفيات. الرجل للشرط المرور بيّن لهما أنه لحد الآن ما جاني إعاز بحادث قريب أو دهس، فتوكلوا على الله وروحوا إلى المستشفى. انطلقوا إلى المستشفيات كل في اتجاه، راحوا إلى المستشفيات بعناوينها كذا وكذا، وهي راحت دوروا ماكو أي حادث يسجل ببنت بعمر يعني تجاوزت 20 بعامين 22-23 بهذه المواصفات، أكو حوادث أكو حوادث لكن دهس لرجل كذا في هذا اليوم تقريبا. عرفوا بأنه ماكو حادث اليوم، إذن هي لم تتعرض لحادث دهس زوجته ولم يغمى عليها أو كذا وكذا، وعملية الخطف مستبعدها، وفعلا ماكو هيك يعني أمر. التوجه أين؟ التوجه إلى مركز الشرطة.

نعم توجهوا إلى مركز الشرطة، سووا بلاغ، القصة كما هي، إجا ما لقيت زوجتي، ما عندك العمل، وصيتها تودي تاخذ ابني ساعة من الحضانة ساعة 12، بلغوني إنه ما حد إجا أخذها، رجعنا لقينا البيت كما هو ومقفل وغير ما مكسور من عنده شيء. شكلوا لجنة يعني تروح لتقصي، طبعا سوى الضابط بالبداية إعمام في كل مراكز الشرطة في المحيط الإداري بفتاة بهذه المواصفات، وترتدي من عندك طريقة إنه الزوجة من تروح تأخذ ابنها ما تروح متزينة وكذا، تلبس هذا الجلباب المغربي، هذا اللي قبعة وكذا، لكن هو جلباب تستخدمه شلون. إحنا عندنا النساء الآن تروح للسوق أو تريد تتبضع من مكان قريب تلبس لها جبة، هم من يريدون يتبضعون بعض النساء ترتدي هذا الجلباب المغرب. يابا متأكد من هذه المعلومة؟ قال لا يعرف زوجتي تروح للبقالة كذلك، من تأخذ ابني تلبس هذا الجلباب، تروح الصيدلية تلبس، ما تلبس أي ملابس أخرى، لكن ملابس الخروج من الروح إلى مطعم أو المتنزه لا تختلف. عمن بهذه المواصفات وراح سوى معاينة الضابط، ضابط التحقيق طبعا مو ضابط المركز، ضابط آخر برتبة نقيب، إنه أنيطت في هذه المهمة، راح ويا جنوده ويا فحص وكذا وغيرها المكان كما هو، ما تعرض إلى الباب إلى كسر ولا شبابيك إلى كسر، بعثرة أو عبث في أثاث البيت ماكو، وهم ضباط، ضباط تحقيق يعرفون إنه ممكن عتم هذه غريزة أو حاسة بوليسية هائلة في معرفة الارتباك أو هناك ضرر أو شخص دخل إلى البيت أو كذا، ماكو أي شيء. رجع المتهم الأول، وهذا دائما يحدث، قالوا له يا بوقف دقيقة، أنت بالدوام من الممكن ترجع من الدوام وتعتقل، العفو تقتل الزوجة وتخفيها، عندكم خلاف بيناتكم خلاف، أعرف المعطيات تقول إنه أنت المتهم الأول. يا بقى أنا موظف وعندنا بصمة دخول وبصمة خروج والزمنيات للضرورات القصوى وأكو إجراءات وكتابة ورقة ولازم يوقعها المدير وأكو كاميرات. قالوا لي جيد، أنت تفضل يمنا، راحت أنت شنو؟ قالوا لي قلت لهم أنا صديقة زوجته، فإجالي بحكم أنه لم يجد عد أختها جواب وعد الجيران جواب وعد البقالة جواب، ماكو شيء، ورحنا للمستشفيات ووزعنا العمل بيناتنا، وهي حبيبتي وأختي وصديقتي وكذا، هاي تفضلي كتبي لنا عنوانك وطينا رقم تليفونك وتوكلي إلى بيتك. قال لهم ابني عدها يعني، قالوا لك حافظ على ابنه إلى حين، أنت تفضل موقوف حتى نقوم بإجراء فيما بعد، نروح إلى دائرتك ونتأكد من الكاميرات ونتأكد أنه أنت ما أخذت الزمنية وطلعت من مديرك ومديرك المباشر، والكاميرات تثبت خروجك من دخولك وهذا الأمر، بعدها أنت طليق ونجري التحقيق.

هذا باب السجن المسكين مراد. منين يلقاه هذا المسكين؟ ابنه عد صديقة زوجته، وزوجته ما يدري بيها وين، وهو سويل سجناء متهمين بالسرقة والكذا. يوم قاس عليه أكيد. الساعة بال12 قالوا المراد تعال تفضل للضابط. يا بسحبنا البصمة مالتك وشفنا الكاميرا، انت باصم من الصبح إلى الظهر، من 8 الصبح إلى 3 الظهر، وادخلت ما طلعت من هذا حسب يعني ظهور الكاميرا وحسب رأي موظفين وياك وأيضا بصمتك، فتفضل أنت استريح. قاعد يا مراد، عندك عداوة مع أحد؟ أبدا. أهلك وين؟ أهلي امرأة عجوز كبيرة طاعنة وصلت إلى 85 على أبواب الموت، ولا أعمار بيضل. أبوي متوفى، أخواني اثنينهم رايحين يعملون في الكويت، وأخت متزوجة في استراليا. تأكدوا من هذه المعلومات. نعم صحيح. وضع واقع حال علاقة زوجتك مع أختك. لا والله هي علاقة كل جيدة، والدليل أنه جيدة جدا، حتى أنه إحنا قبل 4 أشهر بعد مهند 3 سنوات ردنا أن نجيب طفل، فهي قبل 4 أشهر كانت حامل وولدت عند أختها، ومات الطفل ودفنته. قال له دقيقة، قبل 4 أشهر مات عندك طفل، كانت زوجتك حامل بي. نعم. وش سوى راح الأختها؟ قال لأختها مرأة بنية كبيرة فاهمة داركة، أختها تعرف أن تنكشف عليها، ما عندها عمل، يجيها راتب والدها تقاعدي ورعاية وكذا، مكتفية بهذا شقتها ملك، فتبات تبقى عندها قبل الولادة بشهر، لأنه يعني من تدخل بالتاسع قبل منتصف التاسع تروح لأختها، لأنه ربما احتمال أن تولد أو يجيها الطلق في أي لحظة. ومن تجيب أنت سيارة الأخت تأخذها تجيب، وبالتالي خبروني، وكالعادة كما حدث مع ابني مهند بهذه الطريقة فتجيب. وانت شوف ابنك مات؟ قال لهم لا، خبرتني قالت لي بعد ولادتها انه نولد الطفل بخير وسالم، وفرحت. بعدين خبرتني قالت لي البقاء في حياتك، ابننا مات، واختي اخذته فورا ودفنت بيا مستشفى. قال لا ما مو مستشفى، لان سالتها هي مستشفى، قالت لي لا جبنا قابلة مأذون. هذا بالنسبة للضابط قد يكون خيط يوصله إلى حقيقة اختفاء هياط.

نعم يابا، جيبونا الأخت واللي اسمها فاطمة. جابوا فاطمة للتحقيق. يابا أختك مختفية، أدري أختك مختفية، وزوج أختك كان متهم، لكن وضعه ومعطياتها أكدت أنه كان موجود بدائرته أثناء اختفاء الزوجة. وأريدك بس فقط هذا الكلام الضابط تسولفي لي شلون بقت أختك عندك وجابت الولد بخير، بدليل أنه الزوج خابرت زوجها. قالت له بعدين بدقائق قليلة خابرته، قالت له مات. شنو الموضوع فهمين؟ قالت عادة أختي من تريدي تجيب تجي عندي، بحكم أنه ما عدت هناك أنا أغسل لها، أنا أتكشف عليها، أنا ساعدتها بالطفل، أسهر مع الطفل حتى تنام وترتاح وتعرف وما بعد النفاس. قال ماشي. شنو اللي صار؟ طفل وين ولد؟ بمستشفى. قالت له لا قابلة. كيش زمها القابلة؟ القابلة كذا وكذا وكذا. جيبوا القابلة. اجت القابلة. يا با انتي مأذونة؟ نعم هاي أوراقي وأنا قابلة مأذونة وما علي شك بهذا الأمر ومارس هذا العمل، ومن أشوف خطورة أنصح المريضة بأن أو أنا بنفسي أتصل بالمستشفى تجي إسعاف تنقلها هذه للطوارئ، لكن من أقيس ضغطها وسكرها وانفعالاتها وكذا، وبدرايتي كقابلة مأذونة أعرف أنه الولادة ستكون طبيعية وليست قيصرية. جيد. اللي صار تصلوا بي الأخت فاطمة، قالت لي وضع أختي كذا عدها طلق. فعلا أجيت وتأكدت أنه لم يبق شيء على الإنجاب وولادتها طبيعية ما تستدعي الذهاب إلى المستشفى، وضغطها جيد، سكرها ممتاز، الطفل نازل بشكل جيد ممتاز. شنو اللي صار؟ طلع الطفل بخير والحمد لله، وقصيت الحبل السري وقمت بإجراءات خاصة في هذا الجانب، والطفل سالم. حركته، رفعته من رجليه وضربته على ظهره وكذا، وكسالي فرزة وغيرها من الأمور، والطفل ممتاز وصحته كل جيدة والأم صحتها جيدة. أنا استغربت أنه لفيت الطفل خليته عند أمه، وطتني حسابي فاطمة أختها ورحت. تفاجأت بأنه يعني أنا تفاجأت اليوم أنه أكو طلب من عندكم كشرطة أنه القصة كذا وكذا. شو يعني ما أعرف الطفل إذا مات؟ هو طفل عادي، يمكن أن يتمرض، يمكن أن يسكن. فهسا عرفت أنه الطفل اللي جبته سليم وما يبيه شيء مات، وضع الصحي جيد. زين أكو ملاحظة عندك يا قابلة في مجمل هذه العملية، أكو شيء غريب مثلا؟ الأم كانت قلقة، الأم منزعجة، الأم كانت تبكي من ولدت. قالت لها طبيعية، حتى أنه شال التليفون خابر الزوجة، قالت له بخير ونولد وهاي، وراها أنا طلعت بعد ما أدري ماكو شيء. بس أكو ملحوظة هنا، الملحوظة العظيمة اللي هي ثيمة هذه الحكاية. شنو الغريب في هذه الولادة اللي هو الخيط الثاني اللي استخدمه أو استثمره الضابط في كشف الحقيقة؟

شنو هذا الخيط؟ الخيط اللي كشفت عن القابلة المذمومة. قالت اللي استغربت لأنه هي بيضاء والطفل اللي كان معاهم أظن أنه اسمه مهند من لنوي أمه أبيض، بس هذا الطفل أسود البشر. هنا الضابط تأكد أن الأم قد قتلت الطفل ودفنته لأنه هي خاين الزوج مع شخص من أصحاب البشرة السوداء. تفضل حجي. راحت القابلة إلى بيت الأخت. هل ما قالت القابلة صحيح أنه الولد بشرته سوداء؟ قالت لا. وهذا اللي أنا استغربت له، يعني أبو أبي حمطي والأم بيضاء، إحنا أصحاب بشرة بيضاء على والدتنا ووالدنا أيضا، والطفل مهند أبيض، يعني اثنين الأم والأبيض، صدمني أنه هذا أسود. فقلت ما أناقش بهذا الموضوع إلى حين أنا أقلم شنو هذا الطفل الغريب. لكن الظروف كانت سريعة وظلت تبكي وتصرخ. أنا كنت في الحمام، قالت لي تعاي الطفل ما يتنفس ومات، تأكدنا أنه ميت. ردت أتصل بأبوه، قالت لي لا تتصلين أبدا، ما أريد أنقهره أساسا، لا يشوفه حتى ينقهر، فإحنا نروح مقبرة الأطفال وندفنه. راحوا إلى مقبرة يعني ليست بمحكمة السور أو كذا، يدفنون بها مقبرة أطفال بعيدة. هاي خالعتها أخذت الطفل وراحت دفقت مع دفان، دفن الطفل وانتهى. اللي صار شنو بعدين عند الضابط؟ يا شكرا فاطمة، روحت أختي شنو بيها؟ بعد يوم من هذه الإجراءات قال لي الفاطمة، هو طبعا شنو تلقين؟ عتها أغراض نستن عندي؟ قلت لا نعم، عتها حقيبة دائما محتفظة بها عدي، من تريد تشتري مثلا ذهب تجمع فلوس من زوجها تأخذهن منا ومنا أو من الإطهية، فتشتري مصوغات ذهبية فتخلي وصولاتهن عندي على مود حتى لا يكشفن الزوج وكذا، ومن يسألها عن هذا الذهب اللي عدها أو كذا فتقول لها هاي اختطتني آي، ما تريد تقول أنا، وهذا الأمر معلوم عند الكثير من الزوجة. زين فاطمة من تروحي للبيت شوفي جيبي لي هاي الوصولات وتعالي لي باكر أكون ممتن. راحت فاطمة إجالة إبلاغ بأنه أكو جثة مرمية في أحد البساتين ولفتاة بعمر 22 لقوها يعني مضروبة في مفجوجة في رأسها ولابسة ثياب خفيفة، يعني ثياب بيت يعني نصر الدين وخفيفة الثياب. خابره الزوج قال له تعالي الحبيب أكو تبليغ بهذه المواصفات ولعلها تشبه أو بمواصفات الزوجة. تمت المعاينة، قال له نعم هذا ثوب زوجتي وهي هي زوجتي ومضروبة في ضربة قوية في عينها وفي جانب الرأس وناس فهواي ميتة، ماكو أثر طعنات. دخلوها المشرحة فحص كذا، تأكدوا من الأشياء خلوها بالثلاجة. فاطمة ثاني يوم اجت للشرطي الى الضابط، شنو قالت؟

اجت فاطمة إلى الضابط جايبة الحقيبة كلها، قالت لها وصولات وهاي كلها وأمور، ولقوا وصل بمبلغ، واحد داز مبلغ إلها باسم كذا فلان الفلاني والعنوان الفلاني، قبل اختفائها بل قبل انجابها ب يعني 10 أيام قبل الـ قبل الـ الولادة اللي هي قبل 4 أشهر، قبلها ب10 أيام اجتها حوالة مادية، لكن هاي الحوالة باسم فلان من المنطقة الفلانية. راحت الشرطة بالتقصي مختارية رقم الدار وكذا هاي الإجراءات والحوالة منين رسلت، اللي عرفوها انه افريقي يعيش في سكن مع مجموعة من الأفارقة يعملون في البناء، وهو عنده محل ثياب نساء، محل ثياب نسائية. اعتقلت، من اعتقلت تعال انت شنو علاقتك بهيام، وانت ارسلت حوالة بتاريخ كذا من المكتب الفلاني والعنوان اخذنا عرفنا وصلنا لك حجينا، وين وديت يعني هيام؟ طبعا ما قال لهم، ما قالوا لانه احنا لقيناها مقتولة. قال لهم هيام انسانة حبيتها اجتني تبضعت من عندي، حبيتها وحبتني. انا ليش بدأت حلقي الاسف عندهم كل واحد ومزاجه وتربيته واخلاقياته مع احترام وتقدير للمغاربة، لكن ما اعرف الافارقة عندهم لهم خصوصية النساء تحديدا. حبت الافريقي هذا واحبها ومن المزمع ان يتزوجون، وأرسلت لها حوالة لأنه اتصلت بي وأنا كنت في مكان، قالت الآن محتاجة مبلغ، وأرسلت لها المبلغ لأنه هي كانت حامل بابني وأنا أريد أرتب وضعي حتى أتقدم إلها وأتزوجها. قالوا لها أنت تدري هي متزوجة؟ قال لهم لا أنا ما أدري هي متزوجة، أنا اللي أدري هي حامل من عندي، وقالت لي سارع بخطبتي وأنا رحت أرتب وضعي واحتاجت هي المال حتى ترتبها، سألت لها المبلغ. قالوا لا الموضوع منحصر بهذا الإفريقي. وين تسكن يا الحبيب؟ قالوا له والله أسكن في هذه، منين أنتم دريتوا أنه أنا أسكن مع مجموعة من الشباب؟ ذبوا بالسجن، راحوا جابوا الشباب بالبداية قبل أن يجلبون الشباب دخلوا تفتيش وفتشوا، وش لقوا؟ لقوا جلباب بعلاقة، جابوا الجلباب. والكارثة وين؟ ذول عتم عربانة مال رمل، هم عمال يشتغلون عمال وكذا، عتم الضابط لقى انه هاي العربانة بها دم حوافها وكذا ومنها، بس هي بها يعني ملغوطة يعني بالرمل وكذا، جيبوا هذه العربانة فحصوا لي هاي الحواف، لقوا الدم قارنوا بدم المنية لقوا دمها. قالوا له شنو هذا الدم اللي بالعربانة؟ والجاب هذا تعال يا زوج هذا الجلباب المغربي مو مال زوج؟ قال ايه هذا مال زوجتي اللي تلبسه من تطلع. احجينا الافريقي الاصدقاء قالوا لهم انتم متهمين ولقوا الجثة واعترف عليكم. هم قالوا له راح نحكي لك القصة. اربعتهم قالوا له يا ابا احنا جينا من العمل لقينا واحدة مكتولة طايحة بالارض، فقال لنا تساعدوني ندفنها او نذبها في مكان قصي، وإلا أنا أروح أسلم نفسي وأقول لهم أنتم وياي. يقول إحنا خفنا وهو صديقنا وكذا وحكينا القصة. يا بشنو القصة؟ القصة أنه هي إجت له قلت له قال أسكت بعدين نحكي وياكم. أخذناها بعربانة وديناها وذبيناها بهذا المكان. تعال أنت أيها الإفريقي احكينا القصة اعترفوا جماعتك. قالهم والله أنا ما أدري بيه هي متزوجة، حبيتها وحبتني، حملت من عندي واتصلت بي وقالت لي أنا على وشك الولادة والكذا، واتصلت بي قالت لي راح أجيك، موجود أحد وياك بالشقة، وهذه الشقة هي مكان التقانا في الصباحات. فإجت لي عشنا حياة خاصة، وبعدها لأنه هي تشتاق لي وأنا أشتاق لها، فقلت قلت لها وين
يعني بطنك فارغة؟ فقالت لي إيه يعني سقط الحمل وكذا. وأنا بدي أقول لك حقيقة أنه أنا ترى جبت وطلع الولد يعني يشبه لونك وخنكت الطفل وموتته وحجت للعقل ودفناه، لأنه زوجي إذا عرف بأنه اللي جايبت هذه أنا ما رحت إلى سونار أو كذا لأتأكد، لكن خليت على الولادة والولادة عند أختي حتى ما ينكشف الأمر. وقلت بلكة رب العالمين يطلعها ببشرة حمطية أو أسمر خفيف ممكن، لأن هذا الأمر جيني. لكن من طلع بهذا اللون الفاحم فمنو اللي يصدق؟ فأنا كنت مخمور وحسيت أنه هي تضحك علي، وبعدين قالت لي أنا متزوجة وزوجي إذا درى هذا ما أعرف الأمر وأنا مخمور. تعصبت فالكمت لكمة في عينها، واللكمة كانت قوية وهو مبين من جماعة الأفارقة الأقوياء، وضربتها بوكسي لكمتها في عينها وانضربت في حافة منضدة زجاجية وانشق ظلت تنزف. بعدين احتاريت وما أقدر شنو أسوي، لا أقدر أخذها إلى مستشفى، وطلعت متزوجة فاحتاريت وظليت في واقع لا أحسد عليه، وبالتالي أنا مخمور ومرتبك. بقت تنزف أمامي إلى أن أجوا أصدقائي تأكدوا من أنها ماتت في هذه المكان اللي هم ساكنينه. وقلت لهم لو أروح أسلم نفسي وأنتم شركاء، لأنه إن قتلت بالشقة لو تساعدوني وروح نذبها في مكان. صار الليل ما بعد منتصف الليل، خذناها بعربانة غطوها كذا وهي أمور، وراحوا إلى مكان ألقوها في هذه الغابة البعيدة ورجعوا. ما انتبهوا طبعا للدم اللي بالحواف، لأنه عمال باشر يشيلون بيه اسمنت وباشر يشيلون، لكن نباهة الضابط. الكارثة الزوج المسكين، وهم لو ما وليده هذا مهند أبيض وشبه هم يشك به، من عرف هذه الصدمة هان عليه موتها أو قتلها أو غيابها في حياته. طبعا انحكم هذا الأفريقي 25 يعني مؤبد، والأصدقاء اللي وياه هو تخفي على جريمة قتل، كل واحد 5 سنوات أخذ له. وانتهت القضية اللي عاشت في أروقة المحكمة تقريبا قرابة السنة كاملة، لكن في هذه السنة الزوج تحرر من الحزن والأسى، لكن بقي في صدمة الخيانة وربى وليده، وما ندري في حكايته هو ما بعد قتل الزوجة المستباحة.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من مداد الكلمات ومن عذب معناها، من لآلئ الثقافة ومن مكنون دررها. تايمز سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا. تايمز سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: صوامع الأخبار حين يصبح العالم مفصلاً على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتواءم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب، وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات، وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد، أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصا لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق، والخطوط الفاصلة بين البروباغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلاً. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه، ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماماً بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيداً من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على رغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصراً على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصاً له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكرياً وعقائدياً وأيديولوجياً بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقا، وأيضا فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاماً الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الإنترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد ما يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
0: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القدر، سيرة شاقة تتبعها الأهات ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم، وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة، وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
2: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها وفوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها أو هي الأعشاب لحالها تقدر تستخدمها، فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات إلهم، كثير من الناس الحمد لله وشكر يعني بدأوا يستجيبون وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
0: نوال حسين أم مصطفى مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي، وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
3: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرف الإنسان يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب هي؟ مثلا الزنجبيل، الكركم، الحبة سودة، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه السكر، ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور، هاي معلومه جديده ما سمع بها سابقا. بالنسبه للمحاسن اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%، احيانا هاي الاعشاب تتعارض ويا بعض الادويه مثل فرضا السيوله بالدم او ضغط السكر او مرات خطر على الحوامل يصير او الاطفال الرضع، هاي ممكن بس معاذ نقول نرجع ونقول هم استشاره مختص قبل لا استخدمه.
0: قد تقود التجربه الناجحه الى الاخلاص لها، بل قد تكون طريقه عيش لا منص من تركها. بعد أن أظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافية. آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركنا في مطبخها وأسمته مختبري، الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
4: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته، فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية، وظهرت الآثار السلبية على زوجي، يعني بدال ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عدة قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظليت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية، تعجب قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
0: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
5: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشاراتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة، بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط، نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية؟ من التوتر؟ من إجهاد الكبد؟ من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية، لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظر مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحسر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.
6: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائراً أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
7: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

جديد على الموجة 102.5 FM، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل أروقة مول بصرة تايم سكوير. فكل التحايا لكل اللي يسمعنا ويتابعنا بهذه الساعة. رح نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم، وسأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا اليوم رح نسولف عن الخيانة الزوجية، كلمة وحدها كفيلة تهز علاقة كاملة، لأن الموضوع مو بس زوج خان زوجته، الموضوع مرتبط بثقة بنت سنين وذكريات حلوة، بيت، أمان، لحظات سعيدة، فجأة كل شيء يتغير بلحظة. بس خلونا نسأل نفسنا، إذا اكتشفتي زوجك يخونك شنو أول ردة فعل رح تسوينها؟ تواجهينه؟ تسكتين؟ تحاولين تجمعين كل الأدلة؟ لو تتركين المكان وتاخذين وقت حتى تهدئين؟ والسؤال الأصعب، الخيانة حسب وجهة نظركم معناها نهاية العلاقة الزوجية؟ لو ممكن الإنسان يخطأ ويتندم ويرجع يعتذر ويحصل على فرصة ثانية؟ فاليوم رح نحكي بصراحة بعيدا عن كل الأحكام وبعيدا عن هاي تفاصيل ثانية، نشوف شلون تختلف ردود الأفعال من مرة لمرة ثانية ما بين الصدمة والغضب والكرامة والحب والأطفال. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا بيك حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم ملاك.
0: أهلا وسهلا بيك أم ملاك. أم ملاك، يا سامح الله، كشي افتراضي، إذا اكتشفتي زوجك يخونك، شنو أول ردة فعل رح تسويها؟
1: بدون أي نقاش أطلب الطلاق، بدون أي يعني ردة فعل طلاق.
0: كل هدوء؟
2: أنا ما أتحمل.
0: كل هدوء؟
1: لا طبعا، انفعال وتكسير.
0: أنت من النوع العصبية ولا الهادئ؟
1: أنا هادئ، بس أكو شغلات يعني تتطلب، يعني هذا الموقف يتطلب. أي
0: وراء الأعصاب والانهيار والتكسير طلبتي الطلاق، ما حاولتي تحاولين قدر الإمكان إنه خل أنطي فرصة ثانية، خل أسمع له؟
1: ما عندي فرصة، يعني إذا لقيت يعني إذا بدليل يعني كذا يعني ماكو مجال.
0: وإذا مو دليل؟
1: إذا مو دليل لا يجوز بها مجال، بس إذا يعني كذا يعني كذا تأيد لا ما بها مجال.
0: هاي لحظة فقدين الثقة؟
1: طبعا، أصلا بعد ينتهي من حياتي، ينتهي من حياتي.
0: في بعض الأحيان طبعا احنا ما نقول يكذب ولا هاي التفاصيل، وانما يحاول كل انسان يبرر خطاه. نسمع التبرير؟
1: لا اذا يعني كضت ايد ما اي مبرر بعد، يعني هي بسرعه
0: في بعض الاحيان مرات على قولتك لحظه الانهيار زين وما تنطين مجال للتبرير، مرات الصدمه اللي تخلي المراه انه تتصرف بطريقه سريعه، خاصه هي بلحظه الانهيار والغضب، فهاي السرعه ممكن تخلي المراه تتخذ قرار خاطئ وبعدين تتندم عليه؟
1: لا بعد هاي الشيء أنا ما أتندم عليه.
0: ما أتندم عليه
1: أبد.
0: حاولين تدخلين أطراف ثانية لو تحليها بيناتكم.
1: أنا بسرعة ذا يعني كضتي بسرعة أنا أحلها من يمي.
0: يعني الأهل
1: بعد هاي الشيء بيني وبينه بعد تنتهي كل شيء. ينتهي.
0: شلون تكون المواجهة الصحيحة؟
1: شلون يعني؟
0: يعني أنا اليوم مريد أواجه. أكيد هو أنت مو رسالة السلام عليكم طلق.
1: اي لا بعد اجيب الدليل وحط ابو شو واه يعني كل شيء.
0: فديوم من الايام صار هيك موقف؟
1: لا الصراحه لو صار يعني ما ابقى وياه، انا كشي ولا الخيانه، ما احب هذا الشيء قبل انهي.
0: زين اذا قبل لا تكتشفين انت الخيانه اجا هو وصارحك اكو مره ثانيه وانا معجب بيها وانا راح اخذها وراح اخذها بالحلال،
1: هم نفس رده الفعل قبل اطلب الطلاق روح اخذيك يعني هيك.
0: شوفين شنو قصورك؟
1: لا ما عندي قصور، يعني اعرف نفسي انا مقصره بعد على مدش كبر.
0: كم طفل عندك؟
1: انا 2.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب. مرات قرار الانفصال ممكن نتراجع عنه سبب وجود الاطفال بحياتك؟
1: لا ما له علاقه، ما مستعد يعني اكمل حياتي ويا واحد خاين، الجهال يبقون عندي وانا اهتم بهم.
0: قدرين؟
1: اي لا ليش لا، اذا عندي وظيفه والحمد لله اهلي موجودين ما بيش
0: وسط هذا المجتمع
1: ما يهمني.
0: المرأة المطلقة نظرة المجتمع لها
1: علاقة أصلاً؟ ما عدي يعني عذري وياي إنه هو خاين، وعدي وظيفة الحمد لله بعد ما أحتاجه.
0: تتوقعين المرأة من تحصل على وظيفة واستقلال مادي تكون امرأة قوية مسيطرة
1: وعدي شهادة هذا كلش كافي؟
0: لو يرجع بيك الوقت، صليش كم سنة من متزوجة؟
1: تقريباً 6 سنوات.
0: لو يرجع بيك الوقت قبل 6 سنوات وانتي صاحبة وظيفة، تفضلين الوظيفة ولا الزواج؟

0: أكيد الوظيفة والشهادة. أنا كملت أصلاً عنده، أنا ما وافقت، أنا بالكلية انخطبت، ما قبلت بالزواج إلا شرط أنه أكمل الدراسة عنده، هو يعني ساعدني بهذا الشيء، كملت دراستي عنده وولدت، ويعني أثناء الامتحان رحت وهاي كملت مسيرتي عادي.
1: تحبين الدراسة وتحصلين على الشهادة والبيت ما كان هو الـ
0: أنا أول ما تخرجت قبل يعني دورت على وظيفة وهاي، ما ظليت قاعدة بالبيت، ما أحب قاعدة البيت قبل يعني.
1: أما لك شنو الفرق بين أنه أنا أسامح شخص هو غلط بحقي، وبين أنه أحاول أسترجع شوي شوي الثقة؟
0: بعد هذا الشيء ما أبي ثقة، الخيانة ما أبي يعني أرجع ثقة.
1: أنت حيل قافلة.
0: أي أنا كلش، أنا كشولة الخيانة.
1: صفة ثانية غير الخيانة؟
0: لا كلها عادي، بس الخيانة لا، لو أشك كان 1% أبتعد
1: يعني. شك، أنت جاي تقولين شك، ماكو دليل، ماكو يقين.
0: أي إذا أشك كان يعني شوي أبدي يعني أتراجع بالعلاقة، أتسأل وها يعني، هاي 1% شوي يعني أظل أسأل، فضول وما أدري شنو، أظل أبحث أبحث، هاي لو أكو 1%.
1: شكوكية أنت من النوع؟
0: أي ما أحب يعني هاي السؤال، لأن كثرة بمجتمعنا.
1: شنو السبب كثرة بمجتمعنا؟ الخلل بالمرأة بحيث الرجال ما جاي تملي عين المرأة؟
0: لا ما له علاقة، وسائل التواصل هسه أشكال وألوان، رجال يعني بسرعة ينخوي، يعني بسرعة ينجر بالطريق الخاطئ.
1: تتوقعين كلهم سوء؟ كلهم سرعة تنجر؟
0: تقريبا 80%. أي هسه كثرة. بعد شوفين يعني البنات وأشكال يعني بالمواقع التواصل هاي، رجال بسرعة ينغري، مو نفس المرأة تقدر شوي.
1: سؤال أخير لحضرتك، شلون تحاولين تحافظين على أبو ملاك على مود على قولتك لا يصير من ضمن 80%؟
0: هو الحمد لله يعني زين ما عنده هاي السؤال، فأنا وافقت عليه يعني من شفته، أنا من أول نظرة عرفت أنه ما عنده هاي السؤال، وسألنا عليه يعني الحمد لله.
1: بس قبل 6 سنوات سألتوا عليه والأمور طيبة. إيه
2: أنا ما أصير.
1: بس بالوقت الحالي.
0: سنة كاملة خطوبة، بقيت سنة كاملة خطوبة يعني، وطلعت وياه وتأكدت إنه هو زين، يلا وافقت على الزواج. هاي سنة كاملة. إيه يلا يعني وافقنا وهاي.
1: الله يحفظكم يا رب، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: حياك الله حبيبتي، كل الهلا بيك.
0: ام منو؟
1: انا ام ازل.
0: ام ازل اهلا وسهلا بيك. ام ازل، خلينا شوي نعيش حاله افتراضيه في حال اذا انت ما مريتي بهذا الموقف ولا عشتي هاي التجربه، اذا اكتشفتي انه زوجك خانك شنو تسوي؟
1: اذا كان الموضوع يمكن بدايه الزواج يكون شويه اصعب صراحه، يمكن كان اكون نوع من الغيره والتعلق صراحه يعني، بس بعد ما صارت يعني الاولاد ومشاكل الحياه وصار يعني بالنسبه لي اعتقد بالوقت الحالي اذا اكتشفت اكو خيانه ما اعتبر الموضوع الكبير بصراحه، واقدر يجوز نقعد ونحله بحكم وجود أطفال وعائلة. أعتقد أي مشكلة ثانية تكون أسهل وقابلة للحل، يعني هو كل إنسان يخطأ، وإذا الرجل يعني اكتشفت أنه هو خان بيوم الأيام أكيد أول وثاني يرجع لعائلته وبيت، احتمال تكون نزوة، فمو يمكن أسامحه، لا ماكو مرة سامحة الخيانة، بس أنا مضطرة لأن عندي أولاد بيت أضحي، يعني أنه أسكت أو يعني أمشي الموضوع حتى الحياة تستمر
0: حكم وجود الأطفال.
1: أيه.
0: احنا بس من هذا الباب.
1: أيه،
0: وانتي هنا بنفس الوقت حكيت حكاية ممكن اعتبرها نزوة.
1: أيه.
0: زين هاي النزوة.
1: أيه.
0: اجو صارحك بيها وقال لها شانا اكو مرة بحياتي ومعجب بيها واريد اخذها على سنة الله ورسوله، راح يفرق عندك الموضوع لو لا؟
1: بالوقت الحالي انا اذا هو امكانيته تسمح يفتح بيه الثاني ويكفل كل شيء انا ما عندي اي مشكلة صراحة، يعني
0: ربك.
1: اي والله انا اعتبر نفسي بالنسبة لي جزء كوضع، يعني انا يعني بالنسبة لي موظفة

0: أنا ما ألي ذنب، يمكن بوقتها إذا هو قرر يفتح بيت ثاني ويمشي ورا نزوته، أنا بديك ساعة يمكن إلي الحق إنه أنا أسحب نفسي من حياته. بس أنا إذا كانت عندي عائلة وبيت وأولاد أكيد يكون قرار صعب، فأنا ما أعتقد أخذ هيك قرار. أنا يكون أعقل من عنده ويعني أخذ بيتي وأولاد، شنو راح ينقصني أنا؟ وخلي الرجل ورا نزوته، أول وتالي هو راح يعني يرجع البيت وعائلته، وحتى لو ما رجع ما راح ينقصني هيك رجل يمشي ورا نزوته. هاي الفكرة يعني.
1: حبيت والله هاي الفكرة على قولتك، حبيت هاي القناعة الموجودة عندك، يمكن ما موجودة بالنادر القليل عند النساء يعني صراحة، خاصة بعمرك. يمكن لو ترجعين على جيل والدتي والقبلها ممكن يختلف. زين الرأي بالنسبة للجيل الحالي
0: بالعكس، الجيل القديم كان يتقبل وجود الزوجة الثانية والشريكة يعني. اي والجيل الحديث لا، الجيل الحديث صعب. وانا مرات اسمع يعني هواي زوجه اذا زوجها خانها او اخذها يعني مجرد صارت عنده زوجه راح تنطلق وراح تاخذ، هو اصلا منفصل يعني وعنده زوجه، يعني ليش انت يعني هو من البدايه ابقي ويا زوجك يعني مثلا. يعني الرجل هو دائما احنا شلون يقول ميل للتعداد، بس تصير شويه مقومات عنده فراسه فكر انه اول شيء يسوي بحياته يعدد الزوجات، مع انه تعداد الزوجات مو صالح الرجال نفسه، مشاكل وضغوطات واولاد. فمرات الزواج الثاني ينجح وأغلب الحالات مو ناجح، احنا هسه هواي حالات شفناها مو ناجح الزواج الثاني. فالمفروض الزوجة الأولى تعرف مكانتها وقيمتها، إنه هي الأصل وهي مو الأولاد وهي مو البيت، والباقي إذا هي نزوات فعابرة تكون وتخلص، وإذا مو نزوة وزواج ثاني يعني أنت ما قدامش توقفين هذا الشيء، هو قراره يعني يبقى الأول هو يتحمله. فالمفروض تكون شوية تسلم يعني على مود الأولاد والعائلة والبيت، ما تأخذ قرار يعني يكون خطأ أكثر يعني خطأ من قرار الرجل.
1: إنه قرار أم إذا أنت ذكرتي إنه أنت بحكم موظفة وأكو راتب، أكو اختلاف بقرار الانفصال بين ربة البيت والموظفة؟ يعني الاستقرار المالي يلعب دور هنا بالقرار؟
0: طبعا أكيد أنا ما أنكر هذا الشيء، أنا لو كنت غير موظفة قراري راح يكون يختلف. أنا طبعا كموظفة وعندي راتب أجزم كل الموظفات اليوم يعني تحس بأي لحظة تقدر تعيش حياتها بعيد عن رجل، تقدر تستأجر بيت وتكفي أولاد وتعيشهم يعني. إذا كنت غير موظفة لا، المرأة طبعا راح يكون قرارها مختلف خالي من القوة صراحة، يعني يكون قرارها مو بإيدها، يعني هي تأخذ قرار بقلبها يعني، بس واقعها يأخذ قرار ثاني. يعني المرأة ترى قرار الخيانة قرارها واحد، بس كموظفة لا، قرارها تكون تأخذ بقوة وإصرار. ربة البيت لا، قلبها يريد قرار بس واقعها يريد قرار ثاني، يعني تفكر انه ما تقدر على المصير فترضى بكل شيء، يعني تضطر تقبل باي شيء يعني، لان ما عندها احد يسندها يعني مثلا لا راتب لا مثل بيت لا فد شيء، فالله يكون بعونها يعني.
1: ام ازل انت قلتي انه انا ما عندي مشكله في البدايه، انت ما عندك مشكله مع انه انت موظفه وعندك راتب، بس انت بحكم الاطفال اكو وجهه نظر ممكن تكون صحيحه، المراه المطلقه اي وممكن تكون صحيحه في حال انه المراه بعد الانفصال انه حتى لو يجيها شخص ثاني فهو قد يكون عنده زوجة ثانية، فاكون خليني انا اكون الاولى على وتجي الثانية. بس اكو فد شغلة انه هنا الثقة راح تنكسر عندك وتقدرين ترجعين الثقة مثل قبل 100% ولا لا؟ فكرة انه اسامحك واعذرك وبرر لك وبقوياك ما العلاقة بالثقة.
0: بعد اي مشكلة بحياة كل انسان تتهز يعني تهتز الثقة، كل إنسان اليوم إذا يمر مشكلة بحياته راح تهتز عند الثقة لو حتى لو كانت بسيطة. تبقى حسب طبيعة الإنسان، أكو إنسان يسترجع نفسه بأسبوع، أكو إنسان يسترجع نفسه بشهر، وأكو إنسان بسنة، وأكو إنسان ما يسترجع نفسه. فهاي تبقى على طاقة الإنسان أنه أسترجع أنا شو وقت. طبعا هي الثقة تهتز لو مشكلة بسيطة، بس أنه أنا أسترجع نفسي ما أعرف، هاي تبقى على طبيعة كل شخص. انا احكي عن نفسي حسب اللي مريت بيه، شفت نفسي انا يعني قويه واقدر ارجع بسرعه، بس ما اعرف اذا كل مره اقدر ارجع، ما اعرف اذا كل مره اقدر ارجع. بس لحد اليوم انا الحمد لله احس نفسي احسن يعني من غيري، واتمنى انه الله يديم هاي القوه والصبر، لان حياتنا شويه صعبه وتحتاج الانسان يكون مرات قوي.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أمنو؟
2: أم فاطمة.
0: أم فاطمة، إذا أبو فاطمة يعني كشيء افتراضي، لقد يكون الموقف اتمام عربي ولا التجربة، إذا أبو فاطمة خانج الله لا يقولها، شنو أول شغلة أو ردة فعل تسويها؟
2: يعني ممكن أعاتبه، يعني
0: عتاب، بس
2: عاتبه.
0: بس عتاب
2: يعني أعوف للبيت وأروح.
0: هسه احنا نعتبر أبو فاطمة ما قاعد، زين زين، هذا العتاب يجيب هدوء، الله يساعدك، شلونك ونبسط الدنيا.
2: لا ماكو هدوء.
0: اجا برر الخطا، قال لك انا صح هذا خطا سويته، بس هي نزوه وتبريري كان كذا كذا كذا. سامحين، تعطي فرصه ثانيه؟
2: صعب، مو بسهوله، يعني مو بسهوله.
0: زين انت قلتي انا اترك البيت، زين نترك ونزعل الى ان تتدخل اطراف ثانيه وتحل الموضوع؟
2: زي طبعا، لان احنا هم يعني بيناتنا اطفال. اي وقلت لك هو الواقع شكل، اي والافتراضي شكل ثاني. اي جزك واشياء تفرض عليك يعني بالمستقبل اذا لا سامح الله.
0: نعم.
2: تفرض انه مثلا الاطفال يعني خاطرهم
0: ونرجع. زين، واذا عادل المره الثانيه، المره الاولى رجعنا لخاطر الاطفال، تدخلت اطراف وقعدنا وسكتنا ورجعنا، صارت للمره الثانيه؟
2: المره الثانيه لا ما اعتقد لها رجعه بعد،
0: اساسا يمكن ما نسمع له.
2: يجوزي،
0: بس انا مو ادفعك عليه يعني. فاطمة خب ما جاي تسمع. اي هو اهم شيء، احنا نريد حق راحتنا. زين، تتوقعين بهاي اللحظة الثقة تنكسر بين شوبين؟
2: طبعا اكيد تنكسر الثقة.
0: رجعنا للبيت وعلى حب الله ورجعت الامور طبيعية؟
2: لا ما يرجع كل شيء طبيعي.
0: ما يرجع؟
2: لا ما يرجع كل شيء طبيعي.
0: شنو اللي يفرق عندك اذا انت اكتشفتي واذا هو اجى صارحك؟
2: ما يفرقش. لا نفس الالم، نفس الشيء، ما يفرق اذا انا اكتشفت او هو صارحني، هو يعني الفعل نفسه. اي فما
0: اذا رجع وهو ندمان، هو يعتذر وامام الجميع،
2: حتى لو ندمان هو شيء سواه بارادته، ما يعني ما اعتقد يفيد الندم.
0: زين تتوقعين الخيانه هو سبب كافي انه يصير الانفصال وتنهي هاي الحياه الزوجيه؟
2: ما اعتقد بوقتنا هذا، ما اعتقد هذا الوقت اللي عايشين بيه. لا صارت هاي الامور، ممكن واحد يتعايش وياها يعني. اي ممكن يتعايش وياه يعني
0: للاسف. ايش قلتي تحديدا؟ حددتي
2: هذا الشيء.
0: نعم
2: ضد هذا الشيء، بس هو بعد الواقع حتى يفرض عليك.
0: انت حددتي بهذا الوقت، يعني لو نرجع قبل 10 سنوات
2: ما اعتقد، مو نفس التصرف، يجوز الناس تتصرفه اي انا او غيري، بس هسه ما اعرف ليش الامور صارت يعني طبيعيه هذا الشيء، وانه الزوجه قامت تتقبل وتقعد يعني مع الأسف، وهو اللي جاي يشجع يعني الأزواج على أنه هي ترجع تكرر هذا الغلط، ترجع تكرر الخيانة، والزوجة تتقبل وتقعد. بعد هو ما أعرف إذا كان على مود الأطفال، على مودها هي، على مود عيشتها، ما أعرف يعني شنو السبب.
0: أنت موظفة ولا ربة بيت؟
2: تقبل. أنا موظفة، معلمة.
0: يفرق بين الموظفة اللي عندها راتب وبين ربة البيت؟
2: يفرق.
0: شنو اللي يفرق؟
2: يفرق الموظفة اللي عندها راتب تقدر تعتمد على نفسها، تقدر تعين جهالها يجوز، بس اللي ما عندها راتب يعني فعلا وين تروح؟ وش جاي يشوفين يعني متطلبات الحياة؟ أطفالنا قاموا ماي مثل قبل إنه عادي يتقبلون الوضع اللي عايشين به، لا يريدون على نفس النمط اللي هم عايشين به. فالأم اللي ما عندها راتب ما تقدر توفر لهم هذا الشيء. أي
0: شوية هاي
2: هنا اللي فرقت، بس أعتقد هي على مود يعني العيشة بس قامت الأم تتقبل. أي
0: احنا هسه بالوقت الحالي الانترنت والسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، الالعاب الالكترونيه ممكن بدت تاثر او تشجع او تنطي مجال للزوج او الزوجه للخيانه، وسمعنا هواي حالات وقصص بسبب هاي التفاصيل. زين اذا الخيانه كانت الكترونيه، هي على منصات التواصل الاجتماعي، مو خيانه شفتيها بعينك على ارض الواقع،
2: ما اقدر اتقبلها لا الكترونيه ولا
0: اش بالحالتين.
2: لا انا ما أقدر. اي انا صعبه شوي ما اقدر، بس قلت لك هو كل من، ويعني انا اختلف عن غيري، يجوز غيري عادي يقدر يتقبل هذا الشيء وينسي ويرجع ويسامح، واكو حالات يعني شايفينها بالواقع.
0: توقعين انت ذكرتي فت شغله، قلتي انه المره هي تبقى ببيتها، واحنا مجتمعنا هسه بالوقت الحالي تقعد خاطر اطفالها او لان موظفه وعدها ما مستقله استقلال مالي. زين تتوقعين هذا هم انطى مجال للزوج انه يخون ويغلط اكثر من مره، لان يشوفها هي اساسا تسامحه وتقعد مجبوره؟
2: اللي حكيت لك اياه، قلت لك هو اللي جاي يطي دافع لل يعني الرجال انه يخون، لان جاي يشوف المره ما جاي تطي رده فعل قويه، او حتى لو نطتها ورا شويه ترجع. اي فهو شنو راح بهاي الحاله يامن يعني، سواء زعلت او ما زعلت هي راح ترجع بالاخر.
0: زين تتوقعين سؤال اخير لحضرتك، لان المجتمع ما متقبل فكره انه هاي المره مطلقه فكره الطلاق بحكم هذا مجتمعنا، بحيث انه مجبورين احنا نتحمل؟
2: لا لا ما اعتقد. قلت لك هي المساله مو مساله انه يعني تتقبل او ما، يعني المجتمع اعتقد يجوز قام يتقبل المره المطلقه اي، بس هي بعد انا اتصور على مود الظروف، يعني ظروف الحياه صعبه
0: هي اللي تجبر المرأة أنه تقعد وتستقر. حبيبة قلبي شكراً لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.
2: موضوع كلش حساس هذا دائماً نحكي بيه احنا.
0: إن شاء الله ما يمر بحياتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام محمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد انا راح اسال السؤال افتراضي، قد يكون انت ما مره بيه سابقا او خلال حياتك الزوجيه. اذا ابو محمد خانك، شنو اول رده فعل تسويها؟
1: هي بالحقيقه يعني صدمه قويه بالنسبه للزوجه، صدمه قويه، بس يعني يعتمد اعتماد كلي على العمر. العمر الى اشياء يعني الى كل شيء قوي بالنسبه للعمر الصغير. اذا انخانت فتفقد تلقيه، انا احكي لك من وجهه نظري ومن عمري. اذا العمر الصغير تلقينها ماكو تفكير او تركيز، بس خبره الحياه ووصولي لهذا العمر، اذا خانني زوجي الحل الوحيد احافظ على بيتي، احافظ على جهالي. هو خان، هذا شيء مشكلته، انا الزم زمام الامور بايدي، الزم جهالي وبيتي وامشيهم وكانما كل شيء ما صار. افصل بين الخيانه وبين الحياه اللي اعيشها. هاي وجهة نظري يعني.
0: اكيد احترم وجهة نظرك، يعني هسه حسب اللي فهمته انه يعتمد على العمر والتفكير، يعني تفكير الجيل الحالي ممكن يختلف.
1: 99% العمر، 99% بالنسبة للتفكير. يعني لو سألتني عمري 20 ما اجاوبك هذا الجواب، اقول لك اذب بالجهال عليه، اقول لك اهجم بيته، اقول لك كل شيء اسوي، بس هذا كله غلط، كله غلط بالواقع اللي جاي يصير، بالجهال اللي جاي تتشرد، اللي انا والله انتقم من ابوه خانني ولازم انا هم اشوف حياتي شنو صار. صار الجهال، صارت ايتام وهم اماتهم موجوده، صح لو لا؟
0: يعني تتوقعين هسه الوضع الحالي وكثره حالات الطلاق بسبب التفكير ما بين الجيل الحالي وجيل قبل 10 سنوات و20 سنه؟
1: هذا تفكير كلش قوي، هذا تفكير احنا جيلنا. انا بالنسبه لي مواليد 70، انا تفكيري هسه يختلف عن التسعين وعن الالفين 180 درجة. أنا لو هسه أنا مثلا هسه أحكي لك نبذة عن حياتي، ما حياتي كلها مشت صحيحة، بس أنا كل شيء اللي يمر علي من أغمض عيني بالليل أقول لا، بيتي وجهالي أولا، شنو الخيانة؟ خلي يخون، هذا هو قلة. يعني أنا هسه بنذب الخيانة ذبع على الزوج، بس الزوجة لا، لازم تكون أفهم من هيك، لازم تخلي الأطفال والبيت هو المركز الحقيقي للحياة.
0: تسامحين انت؟ اوكي، فكرتي بالاطفال وقعدتي واستقريتي وبقيتي ببيتك وما هجمتي، ما تركتي، ما فكرتي بالطلاق والانفصال، بس نسامح ترجع الثقه مثل قبل؟
1: لا، لا اسامح ولا ترجع الثقه، بس اصير انا حديا له، اصير انا ام وانا ابو، وانا عاقبه بطريقتي بدون ما يهجم بيتي، يعني بدون ما يتاثر بيتي بالموضوع.
0: اذا برر وسواها هو لمرة واحدة، يعني
1: إذا لمرة واحدة أنا ما رح أسامحها، أقول لك يمكن أسامحها بوجهي يمكن، بس بقلبي لا، مستحيل. المرة كل شيء سامح، بس بالخيانة ما سامح، ما سامح الزوج إذا خان.
0: يعني كرامتها ما تسمح ولا حبها؟
1: هو لو ترجعي له بالحقيقة هو كل شيء، يعني هو كل شيء بالحياة تغفر له إلا الخيانة ما تغفرها. يعني انا احكي لك على ضوء عمري، يعني قلت لك العمر جاي احكي لك من هذا عمري. كل شيء المره شوفي تتحمل، ماكو يعني حاله ماديه ضعيفه، تتحمل بيت ايجار وكل شيء، وتقعد الصبح اصلا مسامحه كل شيء، بس الخيانه خدش، ينخدش قلبها، ما تقدر تسامحه. كل ما تباوع له اكو شيء يقرب وجه الخيانه منها لحد ما تموت. أنا بالنسبة لي يعني
0: تتوقعين المرة لأن انجرحت كرامتها، لأن حست نفسها أنه في بعض الأحيان نقول لك تعال أنت منخنت، شنو قصوري؟ شنو عيبي؟
1: صح لو لا،
0: تحس نفسها أنه لا، المرة اللي كانت الجميلة، المرة صاحبة وفاء انخذلت،
1: صح؟
0: ولا من باب لأن أنا هذا الشخص أحبه، هذا امتلاكي، هذا مالتي، يعني أنا شلون صعب علي؟ فيا هو الأصعب، كرامتك ولا لأن حبك التملكي إلى والأنانية بالحب، ولا لأن حسينا بإحساس النقص كمرة؟
1: هو من كل شيء، من كل شيء. الرجال من ناحية التملك، من ناحية الحب، من ناحية كل الأمور تجمع إذا خان الرجال. هي بالحب، وهذا بالله الحب يعني درجة أولى للزوج، خاصة إذا الزوج زين، خاصة إذا بالبيت أنت مرتاحة. بالتملك طبعا اكو تملك، هذا شخص الي ما انطيل اي انسان ثاني، ما اتقاسم ويا وحده بلا بالحب لا بالمشاعر، لا بالحالة المادية، ما تقاسم ويا أحد. يعني هو همي أنا تملك وهمي أنا حب، يعني أجمعهن اثنين بحالة الزوجية.
0: إذا الخيانة كانت إلكترونية، وأنت شايفة هسه الألعاب الإلكترونية والخيانات اللي جاي يصير من غير المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هواية من خلال منشور أو تعليق أو أي شيء، هاي هنا يفرق عندك؟
1: هو شوفي الخيانة كلها وحدة، وحدة
0: إلكترونية ولا على
1: إلكترونيا، أو هو شوفي الإنسان إذا تجرأ إلكترونيا راح يتجرأ بالحقيقة. الإنسان اللي عدل ماشي هذا تلقينا، وين ما تلقينا هو إنسان صحيح. هو إذا جرى مرة واحدة إلكترونيا أو رد على تعليق فهو يسويها أي وقت. يعني أنا هسه بالنسبة لي ما تفرق عندي، خلي يروح يخون مثلا تعليق، يريد تعليق مو مجرد، هذا اعتبرته خانة خيانة كبيرة عندي. فنفس الشيء خيانة هاي ولا هاي هو نفس الشيء.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله ما نمر إحنا بهاي السوالف، بس شيء افتراضي. الله يحفظه إليك يا رب. شكرا لك أم محمد، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: يا هلا حياتي الله.
0: أم منو؟
1: أم قسور.
0: أم قسور، أهلا وسهلا بيش. إحنا اليوم نريد نسولف بموضوع، إذا زوجك خانج أول ردة فعل شو نسويها؟ سكتين، تواجهين، تعاركين، تركين البيت والطلعين، ولا تطلبين الطلاق؟
1: أول شغلة أسويها أنا بالنسبة إلي هي تحقق من الموضوع، تمام؟ حتى لا يكذبني ويقول لي لا تكذب أنا ما سويت هذا الشيء، أو أنتي توهملت، أو لربما أنه هذا اللي شفتيها زميلة وياي بالعمل واتخذتيها أنه خيانة أو شيء. لا، فتحقق من الموضوع كامل وتأكد من عدة، ذيك الساعة أصير مواجهة.
0: إذا مو تأكدتي وما شفتي دليل، مجرد هاي الشكوك اللي بداخلك صار فد موقف شكيتي بالموضوع، هم نرجع نتحقق؟ لو بعد سنتين وما طحتي بالدليل، هذا الشك اللي بداخل المرأة خليتش تعيشين مرتاحة؟
1: ما هو الشك اللي بداخلك ما راح يخليك مرتاحة، تمام؟ إلا أن تتحققين وتحصلين على الدليل، وسبحان الله المرأة لازم تلقى الدليل، اسما كان تلقى الدليل.
0: تتوقع أن الخيانة هو سبب كافي للانفصال؟
1: قد تكون لها أسباب، يعني يا أما هو ناقص عقل، تمام؟ أو انجراف عاطفي، أو أنه في شيء يعني دفع اللي يؤدى إلى هذا الشيء، تمام؟ وخاصة إذا بالموضوع بأطفال لازم تعني بالموضوع. إذا كانت الخيانة يعني مو كبيرة حيل، يعني
0: تفرق عندك هنا؟
1: طبعا تفرق،
0: لأن أنا يعني الخيانة نقدر نقسمها إلى تفاصيل، وهي كلها أعتبرها خيانة.
1: هي خيانة، لكن أكو تفاصيل بها قد تكون بسيطة قد تكون لا خيانة.
0: أسامح على البسيطة؟
1: على البسيطة ما أسامح مباشرة، لا، خلي أسبابك وواجهني إنه ليش سويت هذا الشيء، حطلي أسبابك. إذا مثلاً كان أنا القصور بي وأدى بيك هذا الشيء، فعالج القصور اللي عندي، وإذا لا ما كان أكو قصور فلا.
0: هذا سبب كافي انه انت خنت لي ان انا عندي قصور، خو قبل لا تخون تعال قل لي.
1: مو يقدر، شوف هنا تعتمد على شجاعته هو، اذا كان شجاع يقول لك انت عندك قصور، تمام، او هذا الخلل اللي بيت واتمنى تعالجينه حتى خلاص يكون إلك، تمام. الجبن اللي عندهم هو اللي يخلي انه خلاص عوفة هي بحالها وانا اتجه طريق ثاني.
0: قلتي انا اقعد واسمعه واشوف الاسباب، مرات احنا من نوصل الى مرحلة الصدمة ننصدم ورا كذا سنة، انصدم انه عنده علاقة لمدة مثل سنتين ثلاثة، واحنا الغافلينكم الله مو زين. هنا هاي الصدمة تخليني انه اقعد واحترمه واقعد اسمع له وينطي تبرير.
1: كل مرة حسب طبيعة كل مرة، أكو نساء الفعاليات بشكل.
0: أنت من أي نوع؟
1: أنا لا، هذه الفعالية، لكن قلت لك بالبداية أعرف الأسباب، أعرف ليش، أعرف يعني أخذ الألم بالموضوع كله، وذيك الساعة لكل حد حديث، قد أنفجر بوجه، قد يعني أخذ ألم بالأسباب.
0: وين تنتهي الكرامة ويبدأ الانتقام عندك؟ في بعض الأحيان وسوي سمعنا قصص بسبب الزوجة الثانية، بسبب علاقات، بسبب كذا، صار حتى حالات إجرام. وعم عودك تنتقمين وهاي ونفكر إنه مثل ما الثانية أذي حتى لو أنا موجودة بحياته.
1: النفس أمارة بالسوء. والله جيت
0: تسولفين عن خططك، ها؟
1: بالضبط.
0: بس لا، تصير تراودك هاي اللحظة، مرات إحنا بشغلات بسيطة
1: شيء أكيد راح تراود، تمام، بس للأمانة لكل حادث حديث.
0: ما احنا ما طول احنا الشغله قد يكون ما عايشيها
1: تفكرين بيها انه شنو راح تسوين او شنو راح تخططين. لا، هذيك الساعه
0: بعض من النساء شي يقول لك ما طول صار هذا الموضوع راسا انسحب انسحاب وبهدوء، ما ادوخ راسي ولا اتعب روحي وياه بالنقاش، والبعض لا انا اناقش وكذا وبالاخير انا ما راح ارجع، لو هسه يحلف لي يمين انا ما ارجع، وبالاخير مثل ما اذيتني اذيك. اكو بداخل المراه انتقام.
1: بالضبط صح، لكن قلت لك انه تبقى وراء طبيعه المراه، اكو نساء مباشره انتقام وانفصال وخلاص، تمام، اكو بها لا، قلت لك انا اقعد احاور الشخص اشوف شنو اللي ادى بي انه يعني يتخذ او ينجرف هيك امور، وتنحل الامور، مو كلها تريد تنفصل او ما اعرف ايش، خاصه اذا هي مثلا تحبه او حتى لو ما تحبه من اجل اطفالها، زين، لان انه تشيل عاتق الأطفال وحتى شيء متعب وصعب، وإن كانت هي قوية وما أعرف يعني وما محتاجت له، لكن يبقى الأب إلى ركن ضمن التربية، مو بس على عاتق الأم والمسؤولية الكاملة. وإن شاء الله ما يصير هذا الشيء.
0: إن شاء الله ما يصير هذا الشيء. وإحنا كشيء افتراضي حبيبة قلبي، شكرا لك والوقتش، مع السلامة.

0: جنبك وبعيد.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: شلون الصحة؟
2: الله يسلمك. شلونك؟
1: الحمد لله بخير. أم منو؟
2: أم يوسف.
1: هلا بيك أم يوسف. أم يوسف، إحنا اليوم نريد نسمع رأيك. قد يكون ما عشتي هذا الموقف ولا تجربة الألم، في حال إذا أبو يوسف خانك شنو ردة فعلك؟
2: صراحة يعني ردة فعلي راح تكون يعني ما أعرف، ممكن إنه صدمة، بس يعني أخلي وأطلع من البيت. يعني هذا ردي، أخذ ابني وأطلع من البيت. بس
1: تحاولين تسمعي لي، نسمع أسبابه تبريراته،
2: ممكن أسمع له بعدين أشوف شنو التبريرات إذا ورا ما أهدأ. إذا يعني التبريرات يعني خلينا نقول فاشلة، أو مثلا بس مجرد يريد يسد، فأنا راح أستغنى قبل.
1: سامحينا إذا خيانتك كانت مرة واحدة؟
2: ممكن، بس إذا مثلا التبريرات مو شيء، لا ما أسامح حتى لو مرة واحدة.
1: هاي الحالة تفقدين الثقة؟
2: أكيد الثقة يعني ما راح تكون سهلة. أكيد يعني راح أفقد الثقة، مو بس يعني بي، ممكن بجميع الناس، ممكن يعني حتى أشك بقرب الناس إلي.
1: إذا رجع واعتذر وتندم ترجعين ويا مثل قبل طبيعية؟
2: أنا قلت لك إنه إذا كانت تبريراته مو بمحلها ومو شيء، فأنا يعني أنسحب، ما لأنه أنا أقعد وأسامح وأرجع مثل قبل. لا طبعا لا. ما
1: بعد الصدمة والوجع تحاولين إنه أنتي مثل ما أذيتني أذيك، لحظة الانتقام تراودج؟
2: لا أبد. لا ما عندي، خلاص أنسحبها، هي ما عندي انتقام.
1: زين، في بعض الأحيان إحنا نقول الخاطر الأطفال، يوسف يوقف بعينك بهاي اللحظة؟
2: لا، يوسف وياه يظل، مستحيل. يعني إنه أنا أبني حياتي وتعاستي على مثلا على مود الجهال، على مود الأطفال، لا. ما
1: موظفة أنت ولا ربة بيت؟
2: موظفة.
1: تتوقعين هذا التفكير موجود عند كل الموظفات بحكم أكو استقلال مالي؟
2: لا ماكو. هو يعني عندي صديقاتي وياي موظفات، ما يعني أوكي ينجرحن وهاي، بس يرجعن أنا أجري بيهن. إيه بس مال طلاق لا، ما يتجرأن، ما عندن هاي الجرأة.
1: برأيك لأن هي مو جريئة بحكم تنظر للموضوع، ولا زال مجتمعنا ينظر للمرأة المطلقة بنظرة ثانية من هذا الباب تشوفين، ولا من باب لا أنا امرأة ضعيفة، ما أقدر أواجه، ما أقدر أترك، ما أقدر أتخذ فت قرار صعب بحياتي؟
2: هي بالحالتين. أكو عندي صديقاتي يفكر إنه أنا ما أقدر أواجه المجتمع بحدي ولا أهلي، وأكو بيهم يقولون هو رجال عادي يمر بهيجي نزوة فعادي نسامحه.
1: يعني يعتبرون الخيانة نزوة؟
2: يعتبروها نزوة من ناحية الرجل، بس أنا ما عندي فرق بين الرجل والمرأة. يعني أنا إذا خنت نقلب الأدوار، هو راح يسامح على مود الأطفال ويقعد يمي؟
1: مجتمعنا بكبره ما راح يسامح.
2: أنا ما لي شغل بالمجتمع صراحة، يعني دائما نظرتي مختلفة، إنه مثلا إذا الرجل أو المرأة اثنيناتهم عندهم قلب واثنيناتهم عندهم مشاعر، فأنا أنظر من هذا الباب.
1: زين، السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية هاي ساهمت وشجعت وانطت مجال للرجل إنه يخون؟
2: هي الخيانة من النبي آدم موجودة، يعني السوشيال ميديا ما لها شغل بالموضوع، هو هاي طبيعته.
1: بس حالات الطلاق جاي نسمع أكثر من قبل 20 سنة.
2: هي من زمان حالات الطلاق هي من زمان، والرجل يخون من زمان.
1: ما جات هاي الأعداد الهائلة؟ يعني كان صعب إنه نسمع بمنطقتنا بالشارع اللي بعدنا إنه أكو بنية مطلقة ويتسترون على هذا الموضوع، وتسمعين ورش قد إنه مطلقة. هسه لا، بالشارع تلقين 3-4 بنات مطلقات والموضوع صرعة.
2: مو هسه اللي جاي يفضح السوشيال ميديا، قبل ماكو سوشيال ميديا، ماكو نت، ما يعني الانترنت والأشياء ماكو، فكان خفيفة. يعني تسمعين مجرد من الجيران هيك بالسنة حسنة، بس هسه لا، هي تطلع تقولك أنا طلقت، عندها الموضوع عادي طبيعي. فكثرت لأن أصلاً السوشيال ميديا هو اللي جاي يعلن هيك أشياء.
1: السوشيال ميديا ولا هو الوضع اختلف، الفكر اختلف. يعني المرة كان موضوع أو فكرة هو موضوع الطلاق كان عيب عند أهلنا، عيب. شنو مرة؟
2: الحداثة هو عيب. الحداثة
1: هي مظلومة.
2: حتى الحد هسه حتى أهلها ما يستقبلون هيك شيء. شنو أنتي تطلقين؟ شنو ما يستقبلون.
1: حملي وصبري خاطر.
2: هسه إيه بالضبط الحداثة. بس تلقين أكو بنات أو تلقين امرأة يعني قوية تحارب. تقول لك أنا أقعد حتى لو بحدي. بشقة خاصة بي بعيدا عن أهلي حتى لو ما راضين، المهم أنا أستقل بوحدي وما أنجرح ويا رجال وأقضي العمر ويا متأذية. وهذا تفكير صحيح، يعني حلو هيجي تفكير أنه ما معتمد بس على الرجل.
1: زين أمي يوسف، سؤال أخير لحضرتك، شنو أصعب، الخيانة نفسها لو اكتشاف أنه الشخص اللي وثقتي به على مدى أشهر وسنوات يكذب عليك؟
2: أكيد يعني لا صعب، إنه أنا شخص عايشة ويا سنين ومطيته يعني كل شيء من حياتي، مطيته ثقة هواي، فهاي يعني أصعب، يعني صدمة صراحة، صدمة. إيه
1: إن شاء الله ما نعيش هاي اللحظة، والله يخلي لك أبو يوسف يا رب. حبيبة قلبي، مع السلامة.
2: سامتك دمني أبو يوسف ما يسويه.
1: حبيبتي شكرا لك، مع السلامة.
2: هلا وبيك.
3: صح.

0: بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهة نظرهم بهذا الموضوع، أقدر يمكن أختم هذه الحلقة بجملة: الخيانة إذا صارت فهي مسؤولية الشخص اللي يخون، مو مسؤولية الطرف اللي انخدع. قبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

الفرح يهل الفرح شراي بيعون يمر بي الفرح وحزاني بعيوني أسافر وحزاني

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير.
1: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
2: تايم سكوير.
1: طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشدق الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعبالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

غياري غياري عن جوابي إلك ينباي، العقل مني تنحى وصار ينباي. غياري عن جوابي إلك ينباي، العقل مني تنحى وصار ينباي. إلك علة يناهب بين ينباي، أعالج والمناية ترف عليّ.

0: ولدك مو هو وش تركت ولفي
1: ملاك. الله غياري عن جوابي إلك ينباي، أنا الغيار لبوتشي عن جوابي ينبئك بما آلت إليه الأمور. هذا البيت يقودنا بشكل مباشر إلى الشاعر الراحل الكبير فيصل آل مشاري. هذا الرجل من مواليد 1860 وتوفى عام 1920. إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة.

0: να σε αμελχά, αν σε δανά, ο ασέλα. Ο ενέ αμψαλό, ο εθεμένα.
1: Ζουάδ Ουάδι, Αλλά Ιερχαμα. حكي ثقيل. اليوم راح أخذكم في جولة بالتراث الشعبي العراقي، ما راح أناقش موضوع ومن خلاله أعرج على فقراتنا بقدر ما لا راح أروح للتراث بشكل مباشر ونسوي جولة في محطات مضيئة في تراث مدينة الناصرية. ليش الناصرية دائما حاضرة في البرنامج؟ ربما عندها حضور لافت يعني لسبب بسيط، انه هي حاضرة بقوة على ساحة الادب الشعبي العراقي. هذا ما ينفي ولا يتعارض بحضور البصرة، حضور العمارة، حضور السماوة، الديوانية، بغداد، باقي محافظاتنا الحبيبة، النجف بثقلها الادبي، ولكن الناصرية اكو ثمة خصوصية. انا اعتقد، وهذا مو جزم بقدر ما هكذا رأي اعتبره، نسولف واحد يفكر بينه وبين الآخرين، أنا أعتقد أنه فن الأبوذية

اضطهى هذه الخصوصية على اعتبار أنه المعقل الأول لفن الأبوذية هو مدينة الناصرية وتحديدا سوق الشيوخ. هذا الموضوع لا غبار عليه، يعني خلاص خلصوا الباحثين من عنده وأكدونا إياه وطونا تواريخ وتفاصيل تعود إلى القرن 18 من انطلاقة حسين العبادي الله يرحمه. الأبوذية ما انطلق شعر، أعتقد أنه انتشار الناصرية على مستوى الأدب الشعبي العراقي لأن انطلقت غناء من خلال الأبوذية، من خلال الأطوار الغنائية، هذا أمر محبب للناس أسوة بالعتابة. هسا العتابة مو عندها حضور عربي طاغي، هسا العتابة ما خاص بالبادية، خون طلقت من البادية ولكن كل الناس تسمع عتابة، الأغاني الشامية، الأغاني العربية، المصريين يعرفونها، الخليج العربي يعرفها، الغناء، الغناء، هذا اللحن، هاي الموسيقى العظيمة، هذا العالم الذي يتجلى والذي يتسامى فوق إدراكنا، مواضيع ما تفهم ولكن تبث معاني، كل واحد يتمثل المعنى اللي يريده. فيبدو لي هكذا أنه انتشار الأبوذية واقترانها بأطوار من جهة واقترانها بأصوات جميلة من جهة خلى الناصرية حاضرة في الوجدان الشعبي بقوة، يعني حضورها طاغي. وهذه الأبوذيات عندها أيضا خصلة أخرى، مو فقط عندها مرجوحة غناء ولحن، لا مو فقط هكذا، دائما تبنى على موقف، يعني ثمة دراما، أكو قصة. أيضا هذا الموضوع سارع بانتشارها وخلاها محببة في المجالس والدواوين. لذلك اليوم راح أسوي لكم جولة سريعة في أروقة الناصرية بين الأقضية، راح نروح لقضاء سوق الشيوخ ونروح لناحية العكيكة ونرجع للفود، وعندي هواي تفاصيل راح نتناولها في حلقة اليوم.

خلونا نبلش بأولى فقرات برنامجنا البنفسج قريبا عن الشعر. في قريبا من الشعر راح نتناول بأول محطة قصة أيضا حثت في مدينة الناصرية، على اعتبار اليوم راح نتجول ما بين الأقضية والنواحي ونأخذ القصص ونستلهم العبر من عندها. في كتاب شذرات من الشعر الشعبي في سوق الشيوخ، تنشأ بواحدة من الصفحات توضح علاقة كل الجميلة ما بين الشاعر حافظ محسن العطار، حافظ محسن مري، طبعا واحد من الأسماء المهمة، هو صاحب البيت الشهير صافي سماي وهلي عيروني وحسافة بوزن ناقص عيروني، المشت روحي وراهم عيروني، صرت قدام ذبوا صوت بي وبيها سالفة وطلابه، هو هيك فد مداخلات مشاكسات هو ووالده. مري الله يرحمه، عفوا محسن مري الله يرحمه. العلاقة بين حافظ محسن العطار وبين الشاعر كمال السعدون. كمال السعدون يسكن في ناحية العكيكة، ناحية العكيكة مدينة زراعية، خضارها في كل مكان، اللي رايح لها شايفها، بها زرع هواي وبها نخل هواي وبها تمر هواي. ففات موسم التمر، يبدو انه كمال السعدون في يوم من الايام مواعد حافظ محسن العطار، قايل لا انا ادز لك مثلا خلينا نقول حلان.

تظل عيوننا على الدرب رابين، ولا كنا بهذيك الدار رابين، لو انضحك الي ويسحاق رابين، تاود التمر بكياس ليه.

خلونا نكمل جولتنا بأقضية ونواحي الناصرية، بما أنه بلشنا بسوق الشيوخ معقل الأبوذية وتحديدا رحنا القضاء لعكيكة أو ناحية لعكيكة. خلونا نصعد باتجاه الشطرة. الشطرة هكذا يعني أغلب المختصين يشيرون أنه هي يعني أول ما طلعت من سوق الشيوخ الأبوذية تلاقفوها أهل الشطرة، لذلك هي ربما تكون المعقل الثاني لفن الأبوذية. والغريب وهذه وجهة نظر خاصة أنه الأبوذية التي تكتب في قضاء الشطرة تختلف، هي صح جناس وقفل وكذا، ولكن روحيا وشكلا وحتى مضمونا وحتى أكو تزويق لغوي كلش عالي بيها يختلفون. يعني في السوق يهتمون بالحبكة والقفل أكثر، في قضاء الشطرة لا، يكتبونها بطريقة خاصة. عندما نتحدث عن الشطرة نتحدث عن هاشم فليح الله يرحمه، عن عبد الواحد الهلالي، إبراهيم آل طلب، يعني القائمة تطول، جبار دحام، يعني رموز الأبوذية في العراق موجودين في هذا القضاء. في يوم من الأيام، والكلام في سبعينيات القرن الماضي تحديدا في بداية السبعينيات، واحد من أصدقاء الشعراء، واحد من الغاوين، عنده سكري مريض، فراح للطبيب وكذا، وكانت يعني الشحة تخيلوا في ذلك الوقت مادة الأنسولين صعب يحصلونها، فينتظر مادة الأنسولين كذا، راح للعارفة، فالعارفة نصحه قال له دواك اجت، دواك اجت. زين هاي مأساة، واحد يودونه يعالجونه بالجت، يأكل جت صعبة أجلكم الله، ولكن أصبح علاجه. زين هذه مادة صالحة للتندر بالنسبة للشعراء، فبدأوا يدزوا له أبيات أصدقائه يردون يواسونه يخففون عليه، ما أدري. عموما تخيلوا هي المساجلة داخلة بها أسماء مهمة، يعني مثلا الملا صالح الحثيل اللي واحد من أيضا من رموز الأبوذية آنذاك، واحد من الكبار جدا. فبلش هو الملا صالح الحثيلي يقول له فضلك كون سطرة بحبر وصفه،

فضلك كون سطرة بحبر وصفة صحايف تنملي بتعبير وصفة. الطبيب انصف بيوم انطاك وصفة جت علفك عرف نفسك دنية.

زين، هذا زين الشغل. عموما خلونا نسترسل ونكمل قصتنا، وهذه المساجلة، تخيلوا مساجلة الجت، يعني أبسط الأشياء باستطاعة المبدعين أن يعيدون إنتاجها ويقدمونها بطريقة رائعة، وبها صياغات وبها بلاغة وبها شغل، حتى لو كان الموضوع للطرفة. التقنية حاضرة، يعني هسه قرينا أول بيتك وتقنيات، مو فقط هكذا تنكتب للنظم. عموما هذا صاحبهم المريض أبو السكري اللي ما يحصل إنسولين، وإحنا ببداية سبعينيات القرن الماضي، ويطيح بيد الشعراء ويردون يواسونه. تخيلوا أنه ألطف بهم أول واحد دائما، بعدين الليفل يصعد، هو يقول للطبيب انصف بيوم انطاك وصفة جت علفك يعرف نفسك دنيا. زين ايش راح يصعد الآخر؟ شي يقول يجي وراه مباشرة الملا ياسين الكربلائي، أيضا واحد من شعراء الشطرة، يقول لهم دخلك الذي للكون يرعى. مدخلك عالذي للكون يرعى، وفي وعندك جسارة وخوش يرعى، المثلك موش جت وشعير يرعى، صفيت انت وبزنيه رسوية.

هسا اول واحد هيك راجديات، الثاني طقات على الراس، خلينا نشوف الثالث شي يقول له. الملا صالح الحثيلي يقول الطبيب انصف بيوم انطاك وصفه جت علفك عرف نفسك دنيا. اما الملا ياسين الكربلائي يقول له المثلك موت جت وشعير يا رعص صفيت انت وابو زنيهر سويه. الثالث مع الاسف هكذا وردت في الكتاب، يعني بدون اسم ما عرفت الشاعر، ولكن هو حتما من الشعراء اللي المضيئين آنذاك. يقول له شريف وتعتني الطيبة وجدتك

0: شريف وتعتني الطيبة وجدتك حسافة العله الغيرك، وجدتك مهنب خبزة شعيرك، وجدتك عوافي الكلت قوت المطية.
1: بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي.

طبعا في الحديث على فاعلية الأبوذية وقوتها وأثرها في مدينة الناصرية وكيف ألهمت الجميع، يعني الكل يكتب أبوذية، يعني حتى الأطفال، النساء، الناس العاديين اللي مو شعراء يكتبون الأبوذية، يعني عندهم إمكانية ينظمونها. ليش؟ ببساطة الموضوع له علاقة يعني الإذن تكون موسيقية، تظل يعني من قد ما تسمع هذا اللون تألفه، فأغلب الناس حتى المو شعراء يقدرون يقولون أبوذية، ربما ما يقدرون يقولون قصيدة، ربما يقدرون يكتبون دارمي، ولكن فن الأبوذية هذا اللون وهذا الوزن اللي هو على بحر الوافر. أولا بحر الوافر موسيقي ويعتبر مطية الشعراء، السلم الموسيقي بكل الجميل ورائع، فكرة الجناس الفوها وعرفوها ودروا بها تحدي، فالكل يكتب. هذا ما خلى جهة أو فئة أو شريحة أو طائفة في مدينة الناصرية إلا دخلت بهذا الموضوع بكتابة فن الأبوذية. راح أخذكم، خلنا نرجع السوق الشيوخ. سكن في هذا القضاء يعقوب أيها القماش من الطائفة اليهودية آنذاك. هذا الكلام قبل 1948. سكن وياهم ويشتغل في مجال القماش وكذا، فأيضا بدأ يكتب الأبوذية. شاءت الصدف أنه يكتب بيت من الأبوذية وينتشر انتشار النار في الهشيم، اللي هو ما سلوني، بيت معروف غنوا أكثر المطربين الريفيين، أكثر من مطرب ومطربة غنوا، أعتقد حتى داخل حسن غنى مو؟ فمن قال هذا البيت ارتجت ثاني يوم سوق الشيوخ، كل شعراءها وفطاحلها صافنين، شلون كتب هذا البيت، هذا يعقوب القماش على أي أساس؟ خال ولد، عم ابنية، شنو علاقته بالأبوذية؟ فشكوا انه هذا البيت هو كاتبه او ما هو كاتبه. بعدين اكمل لكم القصة بعد، بس خلونا نستمع الى حلاوة البيت وليش كان مستساغ ووصل الى اغلب المطربين. يقول علي من مرخ دمع ما سلو

عليمن مرخ دمعي ما سلوني على اللي بالتنازل ما سلوني يوم اكفض عنهم ما سلوني غيار ونارهم تشتعل بيه.

0: عليمن مر خدمعي ما سلوني. هنا يونس يقول عليمن يصب دمعي ما سلوني. شعراء من انتشر هذا البيت واكو أمانة واكو حقوق، مو مثل هسه نقول البيت وانتهى بدون راعي، لا، هذا البيت ليعقوب القماش. فما بين قوة البيت، السباكة مالته، قوة معاني الموسيقى مالته عالية، شكوا بي قالوا هذا مستحيل هو كاتبه. ثاني يوم التموا لهم خلق، والناس أهل المصلحة واللي يخافون على الشعر راحوا دقوا الباب علي من على بيت القماش على يعقوب. طلع لهم ابنه، قالوا له أبوك وين؟ قال لهم أبوي طالع مو ما موجود الآن. فقالوا له قل أبوك أنه إحنا هذا البيت شاكين مو إله، إذا إله هذا البيت خلي يكتب هذا الجناس ويدز لنا للقهوة. فحطوا له جناس مال أبوذية اللي هو جناس معاديا، وهذا يعني أهل المصلحة يدرون يعني جناس مو سهل. فإذا قدر يكتب بنفس القوة ويوظف الجناس ونفس السبك الشعري ونفس المعاني، ففعلا هو كاتب ما سلوني. فيرجع يعقوب القماش ويغتاظ جدا، انتوا ليش تفصلوني عن هذه المدينة؟ ليش تفصلوني عن شعرها؟ ويقول واحد من الأبيات أيضا خلى عالق في ذاكرة الأدب الشعبي العراقي، يقول علامك يا دهر قل لي معادين. ش عندك معاديني؟ علامك يا دهر قل لي معادين، كدر وفراق وتهيى معادين، شيوخ المنتفج صاروا معادين، من الفلاح يبغون الحذية.
1: وعداي وعداي انا صابر وانتظر.

انا تحت بمرض بمرض بمرض مرضي واداي واداي واداي اخبرك يا حبيب اقرا ترى والله خبرك يا حبيبي قرب واداي واداي البقى براسك هواك العمل العمل

هاي من المصدر ها؟ والله حلوة. تطلع لك الشيش قد قديم ومعتق وجميل بي هاي قبل الكاسيت من يعلس أو الشريط أو البكرة من توقف هاي الاسطوانة. عموما خلونا نكفي وياكم إلى نهاية الحلقة. الآن راح ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي قاعد يسمعنا على الهواء مباشرة يتصل بينا على أرقامنا الآسية وزين العراق. الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3 رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3

0: خلونا نكمل فقراتنا، ما نروح بعيد عن موضوع الحلقة ولا نروح بعيد عن الناصرية اليوم اللي احنا محتفين بيها شعرا وتاريخا وأبوذية إن صح التعبير. خلونا نبقى بهذا الفن الجميل، الروح الواحد من المخضرمين بهذا اللون، من الناس اللي جاي له الكبار والحد الآن معاصرين ويكتبون الأبوذية بطريقة الكبار، الشاعر ماجد الصقار. بالمناسبة ماجد الصقار أنا من زمان قبل عقود أعرفه وأحفظ له أبيات قديمة، ولكن هم بعيدين عن الإعلام وما يشترون الضوء، يردون الضوء هو يجيهم، يعني هم ما يرحون للضوء. شاب جميل من مدينة الناصرية يطلع بزي العربي، وأعتقد هو مهوال أصلا، بدش داشته وجايب كاميرات وإضاءة ويقعدون بدواوين، وبدت الناس ترتاد عليه ويدعوهم بالاسم فيجون، والتصوير بسيط ولكن طلعنا درر حقيقية. من ضمنها شفنا ماجد الصقار لأول مرة، أنا كنت ما شايفه شكلا، وحضور الطاغي وأبوذياته العظيمة وإلقاء الأجمل. عمار محضر لنا وجبة كلش رائعة.
1: عليك دموع من شلت وقطارين حزن، يا الذاعة علومك قطارين، شوص فنك يا المعشي قطارين، بوقت ما حد يقل للضيف حيه، لطمن الوقت ويبالغ بلط ماي، ومن فيض الدمع تشني بلط ماي، ذات انقاس شمهودة بلط ماي، شرط ترقص ذات انقاس بيه، وحق

شامت بجرحي تمردج سوالف من تمر بي تمردج خناجر والعدم بيشين بيه جفاني وقمت اغن بطور شطري وبعد مدري شقل للناس شطري شطرني وصار شطر النيل شطري عرض تعبر بني اسرائيل بيه مشوا بنار قلب اشتعل ويناي وتطرق من جفاني وراح ويناي إذا تستمع قصتي شرط ويناي بحلق عازف نفخ حسرات بيه الخذاهم مني ما يربح ويهناي انهجم بي تترق قلبي ويهناي سمج مسقوف خلاني ويهناي ويهيلها بسعير النار بيه ام حملة ترد سفن ربعي وسفني غرقت والخبر غثني وسفني مثل قصبة الفقر دقني وسفني بواره طار سواني وحنيه مضيف شيوخ واحترقن شبابه صرت والواد من نار شبابك هل متعوب ومضيع شبابه صرت والواد ميدفعون بيه أهي ودموع منك بركتهن بتشيت ونوق هجرك بركتهن ليال جفاك بالون بركتهن شرط حتى الملال تنوح بيه ما نقدر طبعنا بس وفينا ما نقدر طبعنا بس فينا فقر ويشح علينا بس في

يطمتين وصلب بالجام أنا الما قارنت قرناع بالجام ولا حايط متين وصلب بالجام لجمل روح من ترحون بالجام أصيلة وليك روح تريد بيه ردت عود الشباب يعود شي عود بحسبه وعود عد العمر شي عود صرت بجفاك مو بس كهل شي عود رمي معظام ما تلقاش بيه قشر قشر يا روح ظليت مع كلاب وياه اللب وقت حزنك قشر يا روح ظليت مع كلاب وياه اللب وقت حزنك مع كلاب ربط ينكر الخوة مع كلاب يعلمن الوفا ويرد لي لبن خاصر رضعت ما لبن عام وفزعت وياك تنعد ما لبن عام لبن صيار ليلة مو لبن عام حكيت وبش على الصار بي الرت يروف لجروحي بدي يزير ذي بصبح علي يفتر بدي يزير صرت سيف الفقر حطني بيد الزير وقضى حرب البسوسي هوش بي وحق الطاع واليذبح وشبش العرب عياش راح امشي وشبش غزال شلون روضن وشبش نزر ويعت نهار ولي البيه ابرمح طقني بسواد حشاي وركال حاد بيوم ساق الضعن وركا صرت شن بجفاهي شان وركا جن بغيب تيباتون بيه تذبن بضيج يا وقت محلها قفار وصوهدت واثقل محلها لبن نياز ودوها ما حلها قضيت مشربك وصعبت علي أنا من الشركة مريج حليت على الباطل فرض مضيف حليت كثير مخلبصات وعوي حليت لكن هاي كلفت شي ماجدية

وصلنا إلى آخر فقرات برنامجنا، فقرة تجربة شاعر راح نختم بها. راح أبقى في مدينة الناصرية حتى نعطي هذه المدينة حقها اليوم، وهي تستاهل. شعراء الشباب أصحاب التجارب الواعدة والتجارب الغنية والتجارب الراسخة كلهم حلوين. يعني إذا رحنا لأشهر الشعراء، إيهاب المالكي، فإيهاب قصادة جميلة والقاء أجمل. إذا رحنا لميثاق الهلالي أيضا راح نروح لواحد يكتب من الروح تماما. إذا رحنا للسيد صادق الصافي، واحد من الشباب الرائعين، وما أتحدث عن صادق الصافي الرائد، لأن هم اثنين عندنا صادق الصافي في الناصرية. القائمة تطول والأسماء كثيرة. إذا رحنا بس نصعد للشطرة على الياسين، دكتور جمال لزبتشي، أسماء لها بداية وما لها نهاية. عموما حتى لا أظلم أحد، هذه المدينة منين ما ملتي غرفتي. فراح أتوقف ما أذكر أسماء. خلونا نختم عند واحد أصغر شعراء هالشباب الحلوين، الوسيم أحمد العاشور، واحد من شعرائهم الرائعين اللي أنا شخصيا كلش أحبه شعرا وإلقاءا، وحتى مهذب ورائع ويشتغل على نفسه، عنده أكثر من فيديو كليب في الشعر. خلونا نختم الحلقة عند هذه اللحظة. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا طيلة الساعة الماضية. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق عمار مشتاق، وتجربة شاعر مع أحمد العاشور.

هالمرة حس مشتاق لك فد مرة، وبغيبتك عايش فراغ شكبرة. حتى الأغاني استغربتني بلياك، قالت لي وين، وقلت جاي انتظر. وانت اطمئن ما بي شي، انا بخير، بس اختنق ما بين فترة وفترة.

وحتى تجي بوبش كثر حنيت لك، ومن عيني مدري الشمس ما حنيت لك، مو هسه أول ما رحت حنيت لك، واستاحشت مثل الجديد بقبره، ومطرت الدنيا وقمت غيرك ما أشوف، وتخيلك ما بين قطرة وقطرة يتشابهن شيلة قذلتك والكاس، باثنين هن تصعد براس الخمرة، باثنين هن ترقص بعين الضويات، باثنين هن غنيت مرة ومرة يل ما تجي. يل ما تجي يعني شي خسرك لو علي ما ردته، وتشوف قلب الغيبتك ما ردته، كم واحد بواحد اجا وما ردته، بعيوني ما يسوون منك نظرة، اي والله حبك يل سكتك قمر، وسوالفك تشبه الخبزة سمرة، وين ألقى مثلك بشر أصفى من الماي، بعيونه غابة ومن جلين بخصرة، وخدوده ضحكة نبي وشعره من يميل حتى الهوى يغمض مني شم عطرة، اي والله حبك واستحمني سئلون، كنت ارسم لهم قلب عايف صدره، بالله وعي ومن سمعت اسمك فزيت وتلفتت مثل الهوى بالصحرة، ورديت قلت لك من جديد انا بخير، بس اختنق ما بين فتره.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تنساهم العالمي ويا انزهوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ولد.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.